اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله يا أرحم الراحمين.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الحي القيوم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، ونستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. وننتقل بكم إلى الآية 20 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي هذه الآية أيها المستمع الكريم مسألتان، فأما المسألة الأولى فتتصل بتحقيق المقام، وهي مفعل بفتح الميم من قام، كمضرب بفتح العين أيضا من ضرب. فمن الناس من حمله على عمومه في مناسك الحج، والتقدير واتخذوا من مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج عبادة وقدوة، والأكثر حمله على الخصوص في بعضها، واختلفوا فيه. فقال قوم: هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه السلام عليه رجله، حيث غسلت زوج إسماعيل عليهما السلام رأسه. وهناك في مكة صندوق فيه حجر عليه أثر قدم قد انمحى واخلولق بمعنى بلية، فقالوا كلهم: هذا أثر قدم إبراهيم عليه السلام، وهو موضوع بإزاء الكعبة. وقال آخرون: هو الموضع الذي دعا إبراهيم عليه السلام ربه تعالى حين استودع ذريته، فمن حمله على العموم قال معناه مصلى، ومن خصصه قال معناه موضعا للصلاة المعهودة، وهو الصحيح. وقد ثبت من كل طريق أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه مشى إلى المقام المعروف اليوم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى فيه ركعتين، وبين بذلك أربعة أمور. فأما الأمر الأول فهو أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية، وأما الثاني فهو أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء، والقول الثالث أنه عرف وقت الصلاة فيه وهو عقب الطواف، وغيره من الأوقات مأخوذة من ليل آخر. أما القول الرابع والأخير فهو أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، فمن تركهما فعليه دم. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى الآية 21، وهي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهي الآية 42 بعد المئة. قال العلماء عنها

إن المراد بذلك هم اليهود حين عابوا على المسلمين رجوعهم إلى الكعبة عن بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أولا أن يتوجه إلى بيت المقدس، حتى إذا دان اليهود في قبلتهم كان أقرب إلى إجابتهم، فإنه عليه السلام كان حريصا على تأليف الكلمة وجمع الناس على الدين، فقابلت اليهود هذه النعمة بالكفران، فأعلمهم الله تعالى أن الجهات كلها له، وأن المقصود هو وجهه جل وعلا وامتثال أمره، فحيثما أمر بالتوجه إليه وصح ذلك فيه. وفي الآية 22 من آيات الأحكام في سورة البقرة قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهي الآية 43 بعد 100 من السورة. وإن معنى وسط هو من وسط الشيء، وليس للوسط الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين ها هنا دخول، وذلك لأن هذه الأمة هي آخر الأمم، وإنما أراد به الخيار العدل، ويدل عليه قوله تعالى بعده: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأنبأنا الله تعالى بما أنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتوليته خطط الشهادة على جميع الخليقة، فجعلنا أولا مكانا وإن كنا آخرا زمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. هذا دليل على أنه لا يشهد إلا للعدول، ولا ينفد على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا. وقد اتفق العلماء في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بأنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، واختلفوا في تأويلها. فمنهم من قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم، وهو قول لابن إسحاق، وتابعه عليه معظم المتكلمين والأصوليين. وقد روى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك أن المراد به صلاتكم، وزاد أشهب وابن عبد الحكم. وقال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهراً ثم أمروا بالبيت، فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي في صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك: وإني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. فإن قيل: فإن كانت الصلاة من الإيمان، فلما قال مالك إن تاركها غير كافر؟ وهذا تناقض، فحققوا وجه التقصي عنه. فالجواب بأن وإن قلنا إن الصلاة من الإيمان لم يبعد ذلك التسمية. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، إلى قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون. وكذلك لا يبعد أن يسمى تاركها كافرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقد قال الأصوليون إن في ذلك وجهين، فأما أحدهما فهو أن تكون تسمية الصلاة إيمانا وتركها كفرا ومجازا، وأما الثاني فهو أن يرجع ذلك إلى اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها، وهذا لا يحتاج إليه. بل يقول علماء المالكية من الفقهاء بأنها تسمى إيمانا،
وهي من أركان الإيمان وعهد

الإسلام، ولكن الفرق بين علماء الأصول والمرجئة، وهي فرقة من الفرق الضالة، أن المرجئة قالت ليست من الإيمان وتاركها في الجنة، وهؤلاء قالوا ليست من الإيمان وتاركها في المشيئة، قضت بذلك آي القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من جاء بهن لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقضت هذه الآية وهذا الحديث ونظائرهما على كل متشابه جاء به أو جاء معارضا في الظاهر لهما، ولم يمتنع أن تسمى الصلاة إيمانا في إطلاق اللفظ، ويحكم لتاركها بالمغفرة تخفيفا ورحمة. ويحمل ما جاء من الألفاظ المكفرة كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، ونحوه، على ثلاثة أوجه. فأما الأول فهو على التغليظ، وأما الثاني فهو أنه قد فعل فعل الكافر، وبالنسبة للرأي الثالث فهو أنه قد أباح دمه كما أباحه الكافر. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين، ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الآية الكريمة تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بما كان من حاله وحال قومه في مكة، حيث ذكره تعالى بمكر قريش حين كان بمكة لكي يشكر نعمة الله عز وجل على نجاته من مكرهم. والمكر هو التدبير الخفي لإيصال المكروه إلى المنكر به من حيث لا يحتسب، ووقاية المنكر له من المكروه. والمكر منه الحسن ومنه القبيح السيء، ومنه ما يكون للخير ومنه ما يكون للشر. فمكره تعالى حينما يقول ويمكرون ويمكر الله، مكر الله تعالى تدبيره الخفي لنصرة الحق وإعزاز أهله، وخذلان للباطل وإذلال لأهله، ولرد كيدهم وإحباط خططهم وما يدبر.

والآية معناها واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يمكر بك هؤلاء من قريش، حيث خشيت قريش من تفاقم أمر النبي عليه الصلاة والسلام واتساعه، ولذلك اجتمعوا كما هو معلوم، اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا فيما يفعلونه بهذا النبي الكريم، وقال بعضهم اقتلوه، وقال بعضهم أخرجوه من مكة، وقال بعضهم وثقوه واحبسوه، حتى قال الله سبحانه وتعالى ليثبتوك، والمراد بالإثبات الشد بالوثاق والإرهاق بالقيد والحبس المانع من لقاء الناس ودعوتهم إلى الإسلام. وقال تعالى كذلك أو يقتلوك، فمكرهم بالقتل هو ما أشار به عليهم أبو جهل، حتى قيل إن ذلك كان إشارة من إبليس اللعين. ولهذا جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما دبرت قريش من هذه المكيدة، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يخرج من مكة وأن يهاجر وأن يترك البيت الحرام، ثم أخبره بعد ذلك أنه سيعود إلى هذا البيت الكريم بقول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أخبر جبريل عليه السلام بما عزم عليه المشركون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مأذون له بالهجرة إلى المدينة، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وقرر على الخروج من مكة المكرمة. وكما هو معروف لديكم أيضا أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أذن له بالهجرة أنام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنامه في فراشه وأخبره أنه لا يصل إليه مكروه، أي هو آمن في فراشه، وأمره أن يعيد الأمانات التي كانت بحوزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من أمام القوم وقد أخذ قبضة من تراب فجعل ينثرها على رؤوس الحرس الذين يحرسونه ويريدون أن ينالوا منه، حتى أخذ الله بأبصارهم عن نبيه وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى من سورة ياسين والقرآن الحكيم، حتى قرأ فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبات المشركون على الباب يراقبون علي رضي الله عنه وهم يحسبون أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبحوا ساروا إليه ليقتلوه، فرأوا عليا نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أين صاحبك؟ فقال لا أدري، فخرجوا يتبعون أثره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات وما يستفاد من ذلك أن الأعداء يستبيحون أهل الإسلام أيا كانوا من الدعاة أو من غيرهم. ولهذا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن البعض من الناس ينتقم منهم لا لشيء إلا لأنهم يؤمنون بالله تعالى. وقد ذكر لنا قصة أصحاب الأخدود حينما قال ربنا سبحانه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأصحاب الأخدود أي الشقوق التي أضرموا فيها النار، أضرمها ذلك الملك الظالم، لما أضرم النار في الخدود أمر زبانيته أن يقذفوا فيها كل من آمن بالله سبحانه وتعالى. وهذا ليس جديدا أيها الإخوة، فأعداء الإسلام يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، ولهذا نجدهم في كل وقت وحين يشنون الحرب على المسلمين لا لشيء إلا لأن أهل الإسلام يقولون ربنا الله. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في ذلك المكان لقتل، ولكن الله سلم ورد كيدهم إلى نحورهم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نأخذ بالأسباب من خلال هذه الآيات الكريمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك،
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من خلال هذه الآية لابد أن نعرف أننا علينا أن نأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف وفي كثير من الحالات

0: أخذ عليه الصلاة والسلام بالأسباب، وها هو يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصره بلمح البصر، قادر على أن ينصره لوحده دون وجود المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يأخذ بالأسباب. ولهذا تراه صلى الله عليه وسلم يدافع ويكافح عن هذا الدين ويناصر لهذا الدين ويجاهد في سبيل إعلاء كلمة هذا الدين، فتراه خاض الغزوات بنفسه عليه الصلاة والسلام، وجرح وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، والمولى جل شأنه قادر على أن ينصره من دون ذلك كله، لكن حتى يأخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب، ولكي يعلمنا نحن أن نأخذ بالأسباب، فقد يؤذى المسلم وقد يهان وقد يفعل به الأفاعيل، ولكنه لا بد أن يأخذ بالأسباب، بأسباب النصر وأسباب الإيمان وأسباب الفتح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على المسلمين أن يأخذوا بأسباب النصر، ولهذا الأمة لا تضات حتى نسير فيها من خلال نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهمنا للآيات القرآنية الكريمة، سائلا المولى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأخلاق والأحوال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحزاب. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: الرحيم.
1: ابدأ يومك بذكر الله.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
1: منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة

رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء

الحان يا الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: عندما نقول إن الحياة مواقف، فإننا لا نعني الجميل منها فقط، بل الجميل والقبيح أيضاً. أما المواقف الجميلة في الحياة فهي لا تعد ولا تحصى. أبسطها أن تبدأ صباحك بكلمة صباح الخير ولا يهم من القائل، أن يقوم مثلاً شخص بتقديم المساعدة لك من غير مقابل، أو أن تقوم أنت بتقديم المساعدة لشخص لا تعرفه من غير مقابل أيضاً، لأنه ببساطة سوف يعود ويرد إليك في النهاية. أن تساعد محتاج بأي طريقة كانت، بتقديم المال والصدقة، بحنية على رأس يتيم وعطف على الأطفال، باحترام كبار السن، وغيرها الكثير من المواقف الإيجابية الجميلة التي تسعدنا أولاً وتسعد من حولنا.
1: ترانيم الصباح.
0: عندما نبادر إلى عمل الخير يا أصدقائي، علينا أن لا ننتظر كلمة شكراً، وأن لا ننتظر نظرة الرضا في عيون من قدمنا له المساعدة، ففي النهاية أنت قدمت المساعدة أو النصيحة أو أي شيء إيجابي وله فائدة، فلا تجعل كلمة تبعدك عن عمل الخير. فعمل الخير يجب أن يكون من غير مقابل، وإلا أصبح تحت مسمى تبادل المصالح. ولا تنتظر الوقت المناسب أو الفرصة المناسبة لعمل الخير، فيومياً تحدث أمامنا مواقف تحت مسمى عمل الخير، حتى لو كانت بسيطة فتبقى عمل خير. واحرص يا صديقي على أن تسعى إليها، لأنها ستكون كبيرة بنظر الشخص الذي يتلقى المساعدة. في النهاية يا أصدقاء الصباح، سوف يرد إلينا عمل الخير وإلى أبنائنا وأحفادنا، ودعونا نتفق جميعاً على أن عمل الخير يدل على وجود الإنسانية واستمرارها.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
2: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: الرمد الربيعي هو أحد أنواع أمراض الحساسية اللي تصيب العين، وهذا النوع من الأمراض اشتهر أو تسمى باسم الربيع نتيجة انتشار حبوب اللقاح في ذاك الموسم واللي تسبب هذا النوع من الحساسية. طبعا الأشخاص اللي يعانون من هذا المرض يلقون أن أشعة الشمس تسبب لهم تصعيد في هذه المشكلة. هذا المرض غير معدي ويصيب العينين في نفس الوقت. أهم الأعراض اللي يعاني منها المريض المصاب بالرمد الربيعي هي الحكة الشديدة مع وجود إفرازات مائية في العين. هذه الإفرازات قد تصير لزجة من وقت إلى آخر، ويبدأ المريض أنه يكره أنه يطلع في أشعة الشمس. علاج الرمد الربيعي ينقسم إلى قسمين. الأول هو الوقاية، وتكون من خلال تجنب المواد المهيجة للعين واستخدام بعض القطرات اللي تمنع حدوث الحساسية في العين. أما الشق الثاني من العلاج يكون من خلال تقليل الحساسية اللي بدت أصلا في العين، وهذا إما يكون عن طريق القطرات، وفي بعض الأحيان عن طريق استخدام حقن في الجفن، أو في الحالات المتقدمة باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة لمنع أي مشاكل أو مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.

0: الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
2: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدأ من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة وعقبة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتؤيد القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام من غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان الذي عقد عبر الاتصال المرئي لتدارس التحديات الراهنة بما فيها إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أمن الطاقة وأمدادات السلع الأساسية والتجارة الدولية.
2: وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج حقيقة بالغة الخطورة، وهي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يهدد منطقتنا فحسب بل يطال الاستقرار العالمي بأسره، مشيرا إلى أن تأثير هذه التطورات على دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط

0: المتوسط التاسع ومصالحها البحرية واضح ومباشر.
1: سلمت بعثة مملكة البحرين للحج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بطاقات نسك للحجاج عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين.
0: وتهدف المبادرة إلى استكمال الإجراءات قبل مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المسبقة وتسهيل عملية الوصول والنقل خلال موسم الحج.
1: يواصل مجمع السلماني الطبي تعزيز كفاءة منظومته التشغيلية من خلال تطوير قطاع الخدمات المساندة التي تعد ركيزة الأساسية لضمان بيئة استشفائية آمنة ومتكاملة للمرضى،
0: حيث تلعب هذه الخدمات دورا محوريا يقدم للمرضى خدمات متنوعة لتشمل معايير السلامة العامة والخدمات اللوجستية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق أقصى درجات الراحة للمستفيدين. في إنجاز دولي جديد، أعلنت بيانات منصة باسبورت إندكس لعام 2026 محافظة مملكة البحرين على موقعها ضمن أقوى الجوازات عالميا، مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم.
1: ويشكل هذا الإنجاز ثمرة للجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تسهيل تجربة السفر وعملية العبور والانتقال في المطارات، إضافة إلى إعفاء مملكة البحرين من رسوم التأشيرة لعدد من الدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

183 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: معلومة علشانك.
2: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار. عند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نضارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

تقسم الخيوط الفرح الغجري شريط الاحتفال بتدشين بدء مواسم الأعراس في مدينة النخيل. أيأذن للرمل المرمي في باطن الصحراء بأن أدانيه وجدانا على الطبيعة؟ لا تقلقوا علي، فقد عرفت دربي المترامي المجهول والمجبول برمل الإباء، ولن تحقدوا على أحد، فليس لي بين الأولياء في ممالك المنشدين من عدو.

أغنيك أيها الحادي في كبد الليل الحالك، لأنك لم تخف ولم يصبك وجل. بينك وبين الغيد عهد حماية ذمة، وبينك وبين الأطاييب المسلوخة من حور عبقر دفاع مشترك. اكتب لي رسالة غفران على الورق المقوى، وانقل عناوين المحبين إلى الصباح المبكر على قرع الطبول وزفة الصنج المدلى من هياكل البلح المخمر باللون الأحمر الناضج.

أرسم على شفة المتمتمين باسم الصدف والرمل والموج صورة تعلق على أخشاب المضارب جنبا إلى جنب مع قنديل الزيت العتيق، واشرح لسمار ليلك سيرة الأبطال وأساطير البطولة من أيام عبس وحمير ومضر. أقرن من الأعراب الأصائل وهج البريق الآنف في خيوط الشمس، فلا نغمة العصافير شجو اللحن الأبدي، ولا إبكار الصحو حلم يمسح عن جفون مآقيه نهاية الليل.

هبني أحبك بغير منة، لكن أنت شاكر برغم إيذائي لك. صغ في شرايين الدافئة صفحة البراءة الساذجة حتى البلوغ المتخلف، فلا ضير عندي سوى أني عرفتك متعبا حتى تريحني من عناء لست مسؤولا عنه، ولا خجل عندك سوى أنك أتعبتني من الخجل، ولم أدرك سمو أخلاقك وارتفاعك إلى القباب المجلية في الكبد الأعلى. علمتني الفرح الدائم، فلم أفرح إلا عندما يقهر غيري، وقدتني إلى أسرار سموك عند اقتدار المنال، فلم أتقيد بتعاليم موجهي إلى الأمل.

0: كنت لي الفارس الملثم في ساحات الغزو الباكرة، وكنت لي فارس الحلم الذي حفرت على جذع النخلة في وسط الصحراء اسمه الذي لا ينسى. أجرني من عدوي وممن أسمي نفسي لهم صديق، فلم أترك لي صديقا يقيني عند ضيقي، ولم أدع عدوا يرحمني إذا ضعفت.
1: لكنني بك غنيت الآن، علمتني الأشياء بالغرابة، فصرت وفيا لك بارا بما لم تبخلي به علي.
0: أعذرني إذن إن أنا غنيت في يوم فرحك المرسل في سلال الصباح المملوءة بحبات البلح. غني عني نشيد السماح، لأنك أول من تسامح، ولأنني لم أعرف السماح إلا أخيراً.

حائر من طفولتك البريئة. فلست كالأطفال الأبرياء عندما يلهون بفرح الأهل، ومسافر في شراع لصارية خشبية أتجه بها مثلما الريح تتجه.

بلا وداع مشيت، وبلا تبادل القبل مع الأحبة الغوالي، لكنني سمحت لمشاعري أن تخبئ قبلة واحدة تجري إليك إذا أردت قبولها. أوجه قبلتي في فضاء من النغم المقرح جفن السهاد بلا انقطاع، وتوج قبلتي بلؤلؤ البحر المسحوب إلى الشاطئ ليزفو القمر المطل على الخليج. أرسل قبلتي حينها مشرقة لا تعرف وداعا إلا مآله الحنين إلى لقائه.

لم يقرح جفني سمر يحدثني عنك، ولم يعد طول السهر يجرح مشاعري. أحيا مع الضجيج إذا كان حافلا بوقع خطاك، مقبلة من بعيد تترنم. أسمع الخطى واحدة تلو واحدة تسير على الرمل الناعم الأملس كصفاء القلوب المحبة.

شعوري، واحد فقط من الذين يفهمون معيارة ويقدرون لي أن أعيش في دنيا حياتها استقرار حتى مع الضجيج، ذلك هو أنت. شعوري أنك لي وأني لك، بلا استهجان ولا شماتة ولا ادعاء.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

سلامة الكهرباء سلامتك. لسلامتك اجعل تجديد التمديدات والأسلاك الكهربائية ضرورة للتأكد من سلامة جميع التمديدات الكهربائية في منزلك، حماية لك ولعائلتك.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: يا أخي هالتلفون خاطر فيه من أول ما نزلت، بس القصص ومخليني
1: تدري عاد
0: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وعن القصص الله يحلها.
2: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، قاعدة يتبعها كثير من الناس، أنتوا شو رأيكم فيها؟
3: أنا في اعتقادي مقولة خاطئة.
4: طبعا هذه المقولة رأيي الشخصي فيها بأنها مقولة اتكالية.
5: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنا بصراحة مو معاها. الإنسان لازم أنه يدرس ويشوف وضعه.
6: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنا ضد هذه المقولة كونها مثل ولا لا يحتذى به.
7: طبعا أنا ضد هذه المقولة، لأن التخطيط هو يعني ينظم حياة الإنسان.
8: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذه يعني اعتماد صريح وواضح وتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن الرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يسرف في الصرف ويبذخ من غير حساب ومن غير تخطيط.
9: أنا غير موافق على هذه الجملة، لأن هذه تفقد إلى التخطيط.
10: لا، أنا صراحة مو مع هذه المقولة أبداً لعدة أسباب، لأن دائماً الواحد يخطط في حياته، ما يصرف بشكل عفوي بشكل عشوائي من غير ما يركز على هذه الأمور، لأن مرات الواحد يصرف يصرف يصرف وبعدين سبحان الله. إحنا عندنا أمل كبير بالله سبحانه وتعالى بأن كل ما فرغ الجيب سوف يمليه الله، لكن هذا بعد لا يعطي معنى أن الواحد يملي كله في جيبه ويتوكل على الله ويقول يلا أنا الله بيعطيني مكانه.
2: حبيت أوضح نقطة علشان لا يلتبس عليكم الموضوع. طرح فكرة اليوم من منطلق أن بعض الناس لما يشوفون شيء يعجبهم على سبيل المثال وما عندهم قيمته، فيفضلون أنهم يشترونه وما يخلونه في خاطرهم حتى لو استنزف هالشي كل ما عندهم، ويقولون يلا ما عليه بكرة تدبر وبييني ما في الغيب. كلنا نتفق تماما إن الله هو الرازق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الله سبحانه كذلك أمرنا بالاعتدال وعدم التبذير والتعقل.

شو اللي يقودنا لهالشيء؟ شلون نوصل لهذه النتيجة؟ نوصل عن طريق اتباعنا لمثل هاي المقولات للأسف اللي اتحدنا على الاستهلاك البحت والثقافة الاستهلاكية بدون ترشيد في الاستهلاك، بدون تفكير في الميزانية ككل. هل إذا صرفت بيبقى عندي شيء؟ فضروري جداً إن إحنا نكون محاسبين جداً لما نصرف، وما نصرف كل ما في جيبنا علشان شغلة حبيناها عجبتنا أو شفتها عند فلان أو على السناب أو في الإنستغرام على الحساب الفلاني وعجبتني وبشتريها، مو مشكلة بشتريها اليوم وبكرة أكيد تتدبر. لا، الله سبحانه وتعالى بالفعل هو الرزاق، ولكن أنت مو ضامن إنه

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: أفكار ومعتقدات كثيرة نتوارثها، وأحياناً نطبقها بدون وعي، وأحياناً ننجبر على تطبيقها. فمثلاً نكون في موقف إنساني، شخص قريب منا محتاج مساعدة، أخ، صديق، زميل في العمل، يمكن ما نملك إلا المبلغ اللي هو محتاجه، فنقوم وبدون تفكير بغريزتنا الخيرة نعطيه كل ما نملك في جيبنا ونقول الله بيعوضنا. وبالفعل يأتي ما في الغيب، لأن نيتنا نية المساعدة وعدم رد السؤال. وأنا متأكدة مستمعينا أن كثير منكم قابل هاي الموقف وعاش هاي التجربة. أنتوا هل تطبقون هالمقولة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ شنو تجربتكم معها؟
2: ما سيأتي
3: من تخطيطه بشكل عام، وبالتالي عندما تصرف ما في الجيب، طبعا والنعم بالله سبحانه وتعالى، ولكن عندما تصرف ما في الجيب لا تضمن دائما أن يأتيك ما في الغيب، يعني.
4: لأن إن صرفت ما في الجيب كيف يأتيك ما في الغيب؟ هل لك مثلا عندك راتبين، ثلاث رواتب، ولا خاصة احنا في شهر رمضان يعني كمجتمع عربي مبذر.
5: ويجب أن يكون هناك نظرة للمستقبل، يجب أن يكون هناك يعني تخطيط كيف يمكن أن أعيش الوقت الراهن وأن يعني أدبر أمري للمستقبل.
6: الواجب على الإنسان أن يخطط وأن يرسم صرفه على حسب إمكانياته وعلى حسب دخله، ولا يصرف فوق طاقته وبالتالي يدخل في مشاكل وفي ديون.
7: لأن دائما الواحد يخطط في حياته، ما يصرف بشكل عفوي بشكل عشوائي من غير ما يركز على هذه الأمور، لأن مرات الواحد يصرف يصرف يصرف وبعدين سبحان الله. إحنا عندنا أمل كبير بالله سبحانه وتعالى بأن كل ما فرغ الجيب سوف يمليه الله، لكن هذا بعد لا يعطي معنى أن الواحد يملي كله في جيبه ويتوكل على الله ويقول يلا أنا الله بيعطيني مكانه.
1: العقل لازم يكون هو الحكم والمتحكم في تصرفاتنا وفي صرفنا، وفكرتنا لازم نغيرها ونرفع شعار خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر السعيد.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: النسيان صفة طبيعية في الإنسان، ونسيان بعض جوانب الحياة وتذكرها بعد فترة أمر متوقع، ولكن يختلف الموضوع عن مرض الزهايمر نتيجة حدوث خلل في خلايا الدماغ، واللي سبب الحالة اللي مرون فيها، واللي توصل إلى نسيان أسماء الأشخاص المقربين لهم والأحداث اليومية بعد والروتينية. وعشان تحمي نفسك من مرض الزهايمر، مهم أن تواظب على النشاط البدني والعقلي والاجتماعي، وأنك تحمي راسك من أي ضربات أو إصابات قوية، وتحافظ على صحتك بتناول الغذاء الصحي.

0: إيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
2: لما تلاحظ نفسك أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك، الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة.

0: حياتي.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
2: ما خط القلم.
3: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن إلا عندي. ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده. وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
2: ما خط القلم.
3: سئل أحد الحكماء: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: تعلمت الحكمة من الرجل الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه. وسئل سقراط: لماذا اختاروك أحكم حكماء اليونان؟ فأجاب: ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف شيئاً على الإطلاق. من الحكمة أن تخلو حياة المرء الخاصة مما يسوءه أن يعرفه عنه الآخرون. عبد الوهاب مطاوع.
1: ما خط القلم.
3: كان رجلان يتحدثان عن أحد البخلاء، فسأل أحدهما الآخر: من يحضر مائدة فلان؟ فقال: الملائكة تحضرها. قال: لم أرد هذا، وإنما قصدت من الذي يأكل معه؟ فقال: الذبان يأكل معه. ومدح رجل البخل قائلا: كفاك من كرم الملائكة أن الله جل وعلا لم يبتلهم بالنفقة وقول العيال هاتي هات. قال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فما تمالكت أن نهضت إليه، فقلت: يا أبا الصهباء أدع لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. يوجد في العقيدة ما يكفي من النور لإنارة طريق من يودون الإيمان، وما يكفي من الضلال لإغشاء من لا يودون. بلير باسكال.

0: قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والناس قد نبذوا الحفاظة، فمطلق ينسى الذي يولى، وعاف يندم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج نتحدث فيه عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني.

0: سوف نقلب الأوراق القديمة معا ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج.

كعادتنا في هذا البرنامج أخي المستمع، نستعرض معاكم لعبة شعبية من الألعاب اللي كان يلعبها الأطفال سابقا في البحرين، ثم نحاول تتبع أصلها العربي. ولعبتنا في هذه الحلقة هي لعبة الخبصة. لعبة الخبصة هي من ألعاب البنات، ودائما تختلف ألعاب الأولاد عن ألعاب البنات في المجتمع البحريني، وتمتاز ألعاب الأولاد بكثرة الحركة. نجد أن ألعاب الأولاد تكثر فيها حركات الجري والقفز والاعتماد على العضلات، بينما ألعاب البنات بالعكس تماما لا تحتاج إلى حركة، وهذا طبعا راجع إلى التكوين الجسماني للولد واختلافه عن جسم الفتاة. حتى أن الولد اللي لا يجاري زملائه في الجري السريع أو النط والقفز يطلق عليه لقب بنية تشبيها له بالبنات. ولعبة الخبصة أخي المستمع هي أن تجتمع فتاتين أو أكثر، تعمل إحداهما كوم من التراب، ويخبئون في أحد هذه الكوم خرزة، ويتركون عدد من هذه الكوم خالي بدون خرز، وعلى الفتاة الثانية أن تخمن في أي كومة توجد الخرزة، فإذا عرفتها أخذتها لها، ولا عليها أن تعطي صديقتها خرزة مثلها، وتلعب هذه اللعبة بالتناوب، يعني دور هذه ودور هذه. لو تتبعنا أصل هذه اللعبة عربيا نجد أن هذه اللعبة كانت من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي قديم جدا في العصر الجاهلي، وكان يسمونها لعبة المفايلة. لعبة المفايلة أو المفايلة

شفناها في القاموس في مادة فأل، يشرح القاموس يقول لنا لعبة للصبيان يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه ويقولون فأيها هو، فإذا أخطأ قيل فال رأيك، بمعنى أخطأت. أخي المستمع، وقفنا كثيرا أمام كلمة فال رأيك، وكنت أعتقد أنها تعني لغويا الخطأ، فال يعني خطأ، رأيك معروف، فال رأيك لم يكن الصواب في جانبك، ولكن وجدته غير ذلك. فال تعني من الفأل الحسن وتوقع الخير، وعكسها الشؤم، ولا تعني الخطأ إلا في مقولة الصبيان هذا، فال رأيك بمعنى أخطأت. يقابلها في العامية البحرينية يهفي، يمكن تكون جاية من الهفوة اللي هي الخطأ. يهفي هفيت الشيء يعني أخطأته، حتى اللي يرمي بالبندقية أو ما شابهه ويخطئ الهدف يقال له هفه هفيت. وفي الألعاب إذا أخطأ رامي التيلة يقول عن نفسه فلته، ويقال له فاليت، فلت الشيء وفاليت الشيء، مثل ما كانت في العربية القديمة في العصر الجاهلي. ونخرج عزيز المستمع من هذا كله أن هذه الكلمة فال وفاليت في العامية وفال رأيك في الفصحى هما خاصة للصبيان، تقال فقط في الألعاب، والكلمة الشعبية ما هي إلا امتداد لأصلها العربي، مما يدل أن معظم ألعابنا الشعبية هي عربية الأصل ومعروفة عند العرب منذ العصر الجاهلي حتى الآن. إذن عزيز المستمع، لعبة الخبصة كما بينا لعبة عربية قديمة تمت متواصلة في البحرين منذ العصر الجاهلي إلى اليوم. يقول الشاعر البحريني طرف ابن العبد يصف سفينة: يشق حباب الماء حيزومها كما قسم الترب المفايل باليد، يعني بالمفايل لاعب المفايلة أي لاعب الخبصة. والبيت إجمالا يعني أن خزمية المحمل اللي هو الحيزوم يشق الماء كما يشق الولد لاعب المفايلة التراب بيده لينصفه نصفين. ونحن ما قصدنا تعليمكم أعزائي المستمعين لعبة الخبصة، بقدر ما نبين لك كيف أن البحرين أو البحرينيين بالأحرى توارثوها أبا عن جد، وشكلت لهم نوع من التواصل الضارب في عمق التاريخ.

أدب شعبي. عزيزي المستمع، تشكل الأمثال الشعبية أحد موضوعات علم الفولكلور الرئيسية، وهي وسيلة من وسائل الكشف عن جانب من مقومات الشعب الفكرية والوجدانية، وتبين موقف الإنسان البحريني من الحياة ذاتها، وهي أي الأمثال إبداع فكري رغم بساطة التركيبة اللغوية فيها، وتأتي عادة بأسلوب رشيق يسهل حفظه ويكتنز قدر كبير من المعلومات، وعادة ما يأتي على شكل مسجوع. وفي التراث العربي هناك عدة كتب تحدثت عن الأمثال، لعل أهمها كتاب مجمع الأمثال للميداني وكتاب الأمثال للزمخشري. والكثير من الأخوة والأخوات المهتمين بالتراث الشعبي استشعروا الحاجة إلى حفظ هذا المأثور، فقاموا بجهود في سبيل جمعه، وصدرت بعض المطبوعات اللي تحوي قدر كبير من الأمثال الشعبية، والله يكثر خيرهم. الواقع عزيز المستمع أن أول طريق في المحافظة على التراث اللي هو جزء هام من تاريخ الشعب الحضاري هو الجمع الميداني، اللي يحتاج أيضا إلى موهبة فردية بجانب العلم، علم يبين لنا ما هو المثل ومتى تاريخه إن أمكن، وما هي مواضيعه، والفرق بينه وبين القول السائر، وموقعه من الحياة الاجتماعية للمواطن البحريني، لأن العلماء اهتموا بالتصنيف العلمي، وما الجمع إلا الخطوة الأولى لكنها البداية. ومن أشهر المناهج عزيز المستمع اللي تناولت المثل التصنيف المعروف الذي وضعه العالم الأمريكي أرشر تايلر

0: حول هذا الموضوع وموضوع المثل بالذات، كان لنا لقاء مع زميل الأخ سعيد الحمد، والزميل المعروف عنه أن أحد المهتمين بالأمثال الشعبية واللي قدمها من خلال برنامجه المعروف أمثالنا الشعبية أو الأمثال الشعبية. أخ سعيد، الواقع عن الاهتمام بالمثل هو مثل ما نعرف أحد الأنماط الفلكلورية المعروفة عندنا في البحرين. الحين في عملية جمع حاصلة، نبي نسألك ما رأيك في عملية الجمع بالطريقة الحاصلة حاليا؟
1: هو أولا نشكركم ونشكر أسرة هذا البرنامج، الزميل المخرج وأنت كمعد ومقدم لهذا البرنامج، وأعتقد أن هذا البرنامج هو أيضا خطوة على عملية جمع المثل. يعني هذا البرنامج، برنامج أمثال شعبية، البرامج الأخرى اللي ممكن أن يرد فيها المثل، هي خطوة على طريق الجمع. إنما إذا جينا حق الجمع اللي قاعد يحصل الآن، سواء كان بمبادرات فردية على شكل كتاب أنا أنزله وأتوخى منه هذا الكتاب الربح، أتوخى منه البروز الاجتماعي، وإن أنا أوضع في قائمة المؤلفين الشعبيين أو المهتمين بالفولكلور أو المأثور الشعبي، أو إذا كان مثلا من جهات رسمية كما حدث في الكتاب اللي الحين كنت قاعد تشوفه، الأمثال الشعبية البحرينية الصادر من إدارة المتاحف والتراث بوزارة الإعلام. هذه كخطوة أولى. إذا إن هذه، إذن في هناك جهود فردية وجهود رسمية.

0: رسمية.
1: اي نعم. احنا برأينا في الجهدين
0: مثلا. احنا اذا جينا حق الجهود الرسمية والفردية هي كخطوة اولى خطوة جيدة نحو تجميع المثل اللي تعرف مثل ما انت مهتم ان المثل يوجد عند كبار السن. كبار السن معرضين للنسيان، كبار السن معرضين للموت، وكل انسان معرض للموت، كبار السن معرضين انهم يخرفون. فاحنا على الاقل في الخطوه الاولى هذه ان احنا ناخذ المثل منهم انفسهم كيف ينطق كيف يقال مع شويه تفسير لزبده المثل مثل ما نقول، وبعدين احنا نحفظه في كتاب. فهي كخطوه اولى محمد خطوه جيده ما عليها غبار، كل من يقف معاها واعتقد انك تتوافقني عليه.
1: إيه مثل ما يسمونها الجمع الميداني.
0: الجمع يعني الميداني بالضبط. لكن هذه الخطوه بالنسبه الى الامثال لها محاذير.
1: إيه
0: ويجب الانتباه الى هذه المحاذير.
1: منها مثلا
0: ما سالتني من مثلا هذه المحاذير، من هذه المحاذير ان هل هذا المثل اللي قال لي كبير السن هكذا ينطق هكذا كان يقال؟ يجوز انه هو ناسي. فأنا رحت ناقله كما قال واحد. لازم هني أنا يكون خطة علمية توضع لي، وهناك خطط علمية
1: طبعاً
0: وهناك دراسات إنك شلون تجمع المثل
1: أو شلون تصنفها
0: فالحين على الأقل الجمع، فالجمع أنا لما آي مثلاً الحين وقال لي شايب من الشياب آي، أنا لازم أتأكد شلون أتأكد أن هذا المثل هالشكل كان يقال بهذه الطريقة كان يقال. بعدين تفسير المثل، تفسير المثل قد يختلف ترى من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة. فأنا هم بعد لما آية بحطه في كتاب، هل أنا أحط سؤال تفسير واحد مال شخص واحد قال لي أو تفسيرين
1: أو أكثر
0: أو أكثر أو ثلاثة. اللي لاحظته أنا كملحوظة نقدية على بعض الجمع الميداني أو الكتب اللي صدرت حول الأمثال، أن هناك خلط بين المثل وبين القول السائر وبين الأحزاء
1: وبين الحكمة أيضا
0: وبين الحكمة. ففي هناك تداخل صار مع الأيام والأعوام، صار الواحد ما يعرف أن هذه قول سائر
1: أو حكمة أو
0: مثل أو حكمة أو مثل أو سالفة في حزاء. أن ساعة تتي سالفة في حزاء تنتشر هي مو بمثل ذي لو يتف الحقيقة. هي هذه الأحزاء كانوا يحوزون بها الأطفال،
1: يعني المثل يخدم الأحزاء فقط،
0: المثل أو الكلمة ذي تخدم الأحزاء، قاموا خذوها من الأحزاء. بعدين في أنا لاحظت مثلا هناك أقوال ما أدري وين جات كأمثال، يعني أقوال أنا أسميها يمكن شعبية. يعني أعطيك على سبيل المثال أبي لوز يابلي صبان، هذه أنا متأكد أنه مو مثل شعبي. فمن جاء هذا وإحنا وضعناه كمثل شعبي؟ المثل الشعبي له إذن جذور وله امتدادات وله أيضا طريقة للتحقق منه يجب الانتباه لها. يمكن هذه المحاذير اللي أنا أعتقد فيها.
1: الواقع ما نبي نناقشك في الموضوع ذي، نترك النقاش إلى حلقة أخرى.
0: أي نعم تفضل.
1: ونرد نسألك سؤال آخر. المعروف عن الأنماط الفلكلورية سواء كانت مثل أو قصة أو حكاية شعبية أو حتى أغنية إنها تهاجر، يعني تترك البلد وتروح إلى بلد آخر، وإذا وجدت هناك تربة صالحة عاشت وتفاعلت مع الناس فحبوها وأصبحت جزء من تراثهم. هل تعتقد أن المثل قابل للانتشار؟
0: طبعا
1: المثل أيضا قابل للانتشار.
0: المثل ينتقل كأي، المثل ترى فن وبلاغة وحكمة وإيقاع غريب. يمكن أنت هاي كلها تجد في المثل، وتجد فيه أيضا اختصار لحكمة الحياة أو لحكمة لموقف من مواقف الحياة. يعني مثلا لو قلنا إذا كنت تأكل التمر غيرك يحسب الطعام، شوف يعني لها معنى ترى عميق ولها معنى يعني. فلما يكون هذا المثل على سبيل المثال هذا المثل قيل أمام مجموعة غير بحرينية ممكن أن تعجبها الحكمة فيه، فيؤخذ هذا المثل إلى بلد عربي آخر بصيغة أو بأخرى يعني، ممكن تتغير بعض الكلمات البسيطة فيه، لكن أنت بعد لاحظ إذا تقرأ الأمثلة

0: الأمثال المصرية تجد كثير منها موجودة عندنا في البحرين. إيه. فأكيد هو كفن، إذا احنا اتفقنا أنه هو فن، ما أدري أنت توافقني أو لا، أنه هو فن، فلا بد أن يهاجر ولا بد أن ينتقل.
1: زين، الواقع هذه جرنا أيضا إلى سؤال من نوع آخر، هل تعتقد أن أمثالنا الشعبية متوارثة، يعني بمعنى أن لها أصل في العربية، أو هل من خلال متابعتك للأمثال وجدت بعض الأمثال الشعبية؟

0: الكارثة حتما يعني. يعني لما نقول أبرز من دراهم الغوص
1: أي.
0: أكيد هذه
1: لها أصل في
0: لها أصل في الغوص والحين ما عندنا غوص
1: يعني. أي. أي.
0: لكن لاحظ أنت كلمة درهم هم بعد في المثل هذا. فالدرهم كان أيضا يستخدم كعملة في القديم جدا
1: العصر العباسي
0: في العصر العباسي والعصر يمكن الأموي فإذا كلمة دراهم هذه لم تأتي من فراغ وإنما جاءت من اللغة العربية الفصحى. لكن في أمثال لها أصل بالنسبة إلى المثل العربي الفصيح لها أصل يعني 100%. والحقيقة أنا كان من قبل 3-4 أيام مقدم مثل بس ما أتذكره بالشعبي إنما هو اختلط الحابل بالنابل. فأعتقد إذا تساعدني عليه إنه هو مو خردبيس ذاك غير بعد ما يعرف الغير. إنما الحاصل إن أنت كوطن عربي أو كبلاد عربية
1: مثل ما نقول هرجة في بيت العرجة
0: مثلا يعني ممكن يكون
1: هرجة في بيت العرجة.
0: لكن أنت كبلاد عربية عرفت شلون توارثت التاريخ العربي توارثت الغناء العربي. يعني لما احنا مثلا نجد في أصوات محمد بن فارس القصيدة
1: أي نعم
0: فإحنا نتكلم اللغة العربية الفصحى فأكيد أن الأمثال لها امتداد ولكن اللهجات أصبحت تعبر عن ذلك الامتداد. إنما هي ترى المثل يجب الانتباه له إن اللي إحنا الحين توارث عندنا المثل أو اللي إحنا قاعدين نستخدم المثل مو مثل ضارب بجذوره في أعماق التاريخ. يعني مو مثل ممتد لنا من الأيام العباسيين. لا إحنا ممتد لنا من أيام الغوص وأيام الفلاحة. يعني أيام الزراعة
1: ما
0: كانت البحرين تزرع وذي هاي ممتد لنا الفترة ترى البسيطة اللي سابقتني مهم بالفترة اللي تضرب في جذور الأعماق لأن آبائنا ما حفظوا ذاك المثل تماما أو جدودنا أو جدود جدودنا فهذا الفرق. يعني
1: أنا أثني على كلامك وأذكر شنو أذكر لك مثلا أن قد يكون هناك مثل في اللغة العربية الفصحى مثل لا ناقة لنا فيها ولا جمل إحنا نقول ما لنا في القنم تيس مثلا يمكن الظرف الاجتماعي اللي كان ممتد في البادية قبل كان ياب لك اسم الناقة واسم الجمل وإلى آخره ويمكن أيضا أجدادنا ما عرفوا الموضوع ذي إنما حصل ظرف مشابه من اللي استوجبت استخراج المثل أو استنباط المثل.
0: تعرف ليش؟ لأن أنت حينش قلت المثل هذا الشعبي
1: ما لي في القنم تيس مثلا
0: الغنم والتيس موجودة
1: في بيوتنا في حياتنا
0: في حياتنا الشعبية اللي كانت قبل 50 أو 60 سنة.
1: نعم.
0: المثل هو استخدام يومي
1: يعني
0: لكل مرحلة مثلها هاي اللي نبي نقوله. احنا الحين اللي حادث ان الاشياء اللي نستخدمها في حياتنا ما زال لها امتداد من ايام الغوص.

0: المثل اللي انت تجده محسوس. انت تبي تضرب مثل حق ولدك ما تقول له الا مثل محسوس
1: ايه اللي يفهمه يعني.
0: على ليش سموه مثل؟ لان المثل هو ما يعني يقرب لك يعني يقرب لك الواقع اللي انت تعيشه. وانت لاحظ حتى امثال احنا مثلا شعبيه ما نعرفها الا بالمراجعه. ولذلك هاي انت ترجعني حق المراجعه. في بعضهم ترى يضرب امثال غلط. يعني مثلا تعلمها للزحير. وامس احنا انا وانت تناقشنا عليه. هذه كان خطا في المثل لما قالوا للزحير هو كثره الاكل. الزحير فتشوف شلون الحين هذا توثق في كتاب. وهذه مشكله كبيره. لان الزحير عندنا عند الشعبيين الزحير هو الطلق.
1: الطلقه والتعصر. الاخراج في المعده.
0: فانت لما تقول ان البنت تتعلم امها الطلق صح. يعني تستنكر تقول بعد بنت تتعلم امها
1: الطلق. لان هذه طلقه بذيفه شلون تتعلمها؟
0: ما يصير. يعني البنت تتعلم امها الطلق او البنت تتعلم امها الزحير، لكن البنت تتعلم امها الاكل. انت عفست المثل.
1: عفست المثل ايه.
0: فتشوف شلون اللي انا ابغى اقولها النقطه المساعيه هي التاكد من الكلمات شنه القصد منها قديما. فيعني على سبيل المثال نتوقف امام هذا المثل وغيره من امثال نجد فيه اخطاء. وهني الخوف ان هاي الاخطاء توثق تكتب في كتب وتصدر. فعيالنا بيون في الجيل القادم بيقولون الزحير هو كثره الاكل. أي.
1: بتصير خلاص
0: وبتصير البنت تعلم امها الزهير يعني تعلم امها كثره الاكل. لا انت تستنكر وتقول البنت تعلم امها الزهير، البنت تعلم امها الطلاق.
1: الطلق
0: ما يصير ان البنت تعلمها الطلق. زين هذه والده تنبذي شلون تعلمها بعد الطلق؟ فاذا احنا يجب ان نضع لجنه لما نجمع الامثال. نضع لجنه تعرف المثل صج. يعني فيه الشياب، فيه الشعبيين
1: المهتمين
0: يعني
1: حملة الثقافة،
0: حملة الثقافة والمأثور. الشعبيين ذو الارتباط بجذور ثقافية شعبية حتى يضعون لنا أو يعطونا الإشارة الخضرة لأن هذا المثل صح أو هذه الأغنية لترقيص الأطفال صح. انما لما انت تجي تفسرها يا محمد بروحك ها باجتهاد شخصي او تسال واحد يقول لك الزحير هو كثره الاكل مثلا.
1: أيه.
0: وتروح كاتبها في مثل ويروح هذا المثل يمكن في يوم من الايام يدخل في ماده
1: علميه
0: أيه. يدرس. اذا هذه رايح يفقد شيء كبير
1: من
0: مصداقيته في المستقبل. وهذه النقطه اللي انا حبيت اني اوضحها في البدايه. بس
1: في الختام نشكر زميل سعد الحمد، ولنا أيضا لقاءات أخرى وأخرى لنواصل الحديث عن المثل. وحتى نلتقي بكم أعزائي المستمعين نشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج نتحدث فيه عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحلقة جديدة في هذه المكتبة العامرة بشتى ألوان الثقافة والمعرفة، مكتبة المعارف.
1: طبعا يسعدني صحبة أبو عبد الله الأستاذ محمد، وتسعدني أيضا صحبتكم، ونأمل إن شاء الله من خلال الموقع اللي احنا فيه مكتبة المعارف أسبوعيا نقدم لكم مادة جيدة ترضيكم وتضيف شيء لمعلوماتكم.

0: زيد أشوف عندك موسوعة ضخمة وحط صبعك على مكان معين.
1: جسم الإنسان أعتقد الإنسان. أن جسم الإنسان يعني من الأشياء اللي لابد أن الواحد يتفكر في نفسه
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا.
1: مجرد أبو عبد الله ما تقف أمام المرأة لابد أن يجذب يعني فكرك أو نظرك جسمك، وبالتالي لابد أنك يعني تفكر أن سبحان الله يعني جلت قدرته أن كيف يعني خلق هذا الكم من جسمنا.
0: نعم.
1: نقرأ شيء نختار؟
0: نختار إيه، وردا على كلامك أو تعقيبا على كلامك، إحنا نشوف الظاهر يعني نشوف العيون والأنف والإذن.
1: نعم.
0: والآخر ما نشوف الملامح
1: الخارجية فقط،
0: الأشياء الداخلية ما نشوفها.
1: نعم.
0: فلابد نعرف عنها يعني شنو المعلومة
1: اللي ودك نتكلم عنها في جدامنا.

0: مثلا نتكلم عن القلب، الرئتين، نتكلم عن هني أنا اللي يمكن القلب والرئتين هذه أمور وايد سمعنا عنها،
1: أي نعم.
0: ولكن الأوعية اللمفاوية أعتقد أنه يمكن بتضيف شيء لمعلومات
1: أي نعم. أنا أظن ذلك أيضا نسمع
0: إذا نقرأ هذا الموضوع
1: نسمع عنها.
0: من هذا الكتاب نقرأ يقولون بأن الرجل المثقف يعلم عن الدورة الدموية شيء الكثير، يعلم عن القلب، الشرايين، الأوردة وصلة هذه بتلك وخطر ذلك على حياة الإنسان، ولكنك عندما تتحدث عن الأوعية اللمفاوية وهي أوعية تكاد تسير في الجسم مع الأوعية الدموية جنبا إلى جنب لا سيما الأوردة، فلا يكاد يعرف الرجل المثقف عنها شيئا.
1: هذا كلام صحيح.
0: نعم، عموما الرجل والمرأة يعني إيه نعم. الإنسان بشكل عام، حيث تلتقي الشرايين بالأوردة في الجسم. ولنعد إلى الدورة الدموية برهتين من الزمان، إن الشرايين تتفرع وتتفرع وتصغر ثم تصغر حتى تكون شعريات وترق جدرانها حتى تستطيع أن تخرج منها بلازما الدم وبها من الأغذية الذائبة ما بها إلى أنسجة الجسم لتأخذ من هذه المواد الحاجة التي تحتاجها، ولا تلبث جدران الشعريات الوريدية أن تمتص من هذه البلازما السائلة ما تخلف منها لتعود به إلى الأوردة فإلى الدورة الدموية. ولكن هذه الشعريات الوريدية لا تمتص كل ما يدخل إلى الأنسجة من سوائل، هناك فضل من هذه السوائل فتقوم الأوعية اللمفاوية بامتصاصه، وهي تمتصه بشعريات لها تبدأ في الأنسجة وتتجمع هذه الشعريات فتكون أوعية أكبر فأكبر تتجه إلى أعلى حيث يتألف منها أخيرا وعاءان لمفاويان أساسيان، القناة اللمفاوية اليمنى والقناة اللمفاوية الصدرية. أما القناة اللمفاوية اليمنى فتجمع سوائل الأوعية اللمفاوية في كل من الجانب الأيمن للرأس والرقبة والصدر والذراعين الأيمن والرئة اليمنى والجانب الأيمن من القلب ومن السطح أيضا المحدب للكبد. أما سائر الأوعية اللمفاوية الأخرى فتنتهي بأن تصب في القناة اللمفاوية الصدرية، وهاتان القناتان اللمفاويتان الأساسيتان تصبان بهما من السائل اللمفاوي في الدم، الأولى في وريد ما تحت الترقوة الأيمن والثانية في وريد ما تحت الترقوة الأيسر وذلك عند الرقبة. بذلك يسترجع الدم ما كان عجز من استرجاعه بشعرياته الوريدية من فضل السوائل في أنسجة الجسم. عمل آخر خاص تقوم به الأوعية اللمفاوية في الأمعاء، ذلك أن شعيراتها هناك تمتص من الطعام المهضوم المواد الدهنية، من أجل هذا كان هذا السائل أشبه باللبن. نتكلم أيضا عن الغدد اللمفاوية وهي منتشرة في الأوعية اللمفاوية، يدخل الوعاء إلى طرف من الغدة لينساح هذا السائل في مادة في الغدة من جيوب، ثم يتجمع السائل في وعاء للخروج ليتابع طريقه. في هذه الغدد يتنقى الدم ويتطهر، والسائل اللمفاوي الآتي من الأطراف الذراعين والرجلين لابد أن يمر بغدة واحدة على الأقل قبل أن يأخذ طريقه إلى الدم. الغدد تظهر السائل اللمفاوي مما احتواه من البكتيريا ومن السموم، فهي مرشح طيب وبها من الكريات البيضاء الكثير وهو على استعداد لمهاجمة الغزاة وأيضا القضاء عليها. وكثيرا ما تلتهب الغدة في هذا العراك، يعني العراك بين البكتيريا القادمة من الخارج. وطبيب يقول يعني في هذا الموضوع، زاره رجل يشكو من ورم في أعلى فخذه من الباطن، فقال له الطبيب أن بقدمك جرحا صديديا، وخلع الرجل نعله فإذا به جرح. علمه الرجل ولكنه لم يفطن أن بينه وبين هذا الورم صلة، وعولج الجرح فذهب الورم. أيضا أخيرا نتكلم عن السائل اللمفاوي، فهو سائل لمفاوي أصفر اللون يتجبن إذا تركناه، فهو في هذا كالدم، وفي هذا السائل أيضا خلايا لمفاوية شبيهة بخلايا الدم البيضاء. أعتقد أن هذه المعلومات قيمة
1: بارك
0: الله
1: فيك
0: ما استقيناه يعني من
1: نعم جدا جدا جدا والواحد يعني عرف أن هناك

0: أنواع كثيرة من الأوعية اللي احنا نسميها عروج في المصطلح الشعبي،
1: نعم،
0: تتناهى في الصقر حتى تصل إلى شعيرات صغيرة جدا. واللي قالوا الأولين الإنسان ما هو إلا شنو لحم وعروج،
1: نعم،
0: يبدو أن كلامهم صح.
1: نعم.
0: لكن عندي سؤال بخصوص العروج ذي، الواحد ذكرني بشيء واحد، ليش في عرج يصيب الواقع يصيب الرجال والنساء على السواء، لكن مرتبط بكم
1: يسمونه عرجنسة؟
0: عرجنسة ذي شو تعرفين عنه شيء؟
1: والله أنا أعرف يعني شنو الألم اللي يصاب بالإنسان، لكن معلوماتي عنه أنه هو على ما أعتقد يكون مكانه في الظهر وشديد الألم، ويمكن حتى يقعد الإنسان عن الحركة. هو ترى أبو عبد الله أكثر شيء يصيب الرجال، ليش يسمونه عرجنسة؟ يمكن محترين من الحريم.
0: أنا كنت يعني أرغب أن تتحدثين عن هالموضوع.
1: نعم.
0: هو ما له علاقة بالنساء، اسم عرج النساء.
1: النسا
0: لذلك يعني عند العامة عرج الانس ارتبط بالنسء،
1: النسوان
0: فلذلك صادنا عرج النسوان. حتى واحد يقول كل ما فيهم مو بزين حتى مرضها مو بزين، قلت شنو؟ قال النسوان. قلت من قال لك اسمه عرج النسوان؟ هذا عرق النسا. النسا الواقع هو يعني يبدو انه يصيب الرجال والنسوان.
1: نعم.
0: لا، آلام شديدة جدا تبدأ من العمود الفقري ثم تمتد إلى الجزء الخلفي من الفخذ وحتى الكعب.
1: نعم.
0: السبب في ذلك انفصال غضروفي. مرض ذي اسم النسا، يعني هذا المرض يسمونه مرض النسا، ما له علاقة بالنسوان طبعا
1: ولا النسيان. نعم.
0: لا النسيان، لا لحظة، بيجيك المعنى الثاني.
1: نعم.
0: فالنسا يقول لك إذن العرق هذا اسم عرق النسا، يعني مثل عرق مرض النسا يعني.
1: نعم.
0: أو احتمال آخر اللي هو آلامه تنسيك أي شيء آخر، لذلك سمي بالنسى من النسيان. فهو هذه المعلومة. العرج اسم عرج النسى، لذلك انتو ستانسوا النسوان شولوا عنكم،
1: يعني بعيدين عن هالتهمة يعني.
0: الحمد لله.

الشيء الثاني في من حيث المنظور الشعبي في مثل الواقع يقول هذا المثل العرج دساس أو قول سائر نقول يعني نعم. العرج دساس العرج دساس يعني متى نتحدث عن هذه عندما تبدر من واحد أو واحدة أي عمل يسيء إلينا فنقول العرج دساس فعلى طول يفهم الحاضرين أنه

0: اللي قام بالعمل ذي ايضا ابوه كان يتميز بهذه الصفة او مثلا
1: عملية وراثية،
0: يعني كأن هناك عملية وراثية.
1: نعم.
0: فاصبح ان تعتقد الناس ان الصفات الخبيثة ايضا تنتقل من الشخص لآخر. وهذا الاعتقاد من وين يأتي؟ من حديث شريف ينسب إلى الرسول،
1: نعم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
0: يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
1: نعم.
0: هذا الحديث اختلف عليه العلماء، واحد يقول لك هذا حديث، واحد يقول لك لا، هذه مو حديث، هذه قول من أقوال العرب.
1: نعم.
0: ينسب للرسول.
1: نعم.
0: يعني احنا يعني بغض النظر سواء كان حديث أو كان قول سائر، لكن نجد أنه منتشر.
1: نعم، وكثيراً ما يبحث بالفعل في هذه المسألة.
0: يقولون اسأل عن أمها قبل أضمها، هذا نعم. يعني مثل شعبي.
1: نعم. نعم.
0: وين إذن أنا شو علاقتي بأمها مثلاً؟ بسأل عن البنت.
1: حتى يعني هذا المبدأ يطبق.
0: علشان يطبق هذا المبدأ. نعم. صح، كلام سليم جداً. فبالتالي أصبح عادة في الوطن العربي أن نسأل. ما في واحدة من جداتها كانت كذا، يعني نعتقد أن هذه الصفات العرج يعني ممكن نطلق عليه الجينات الوراثية بلغة العصر. نعتقد شعبيا أن ينتقل من الأب إلى الولد ومن الأم إلى البنت، كالصفات الأخرى مثل لون العين ولون الجلد ومثلا بعض الأمراض.
1: نعم.
0: اللي لها علاقة بالوراثة. ولكن القصد يعني من الكلام ذي، قصد العرق دساس قد يكون إذا كان حديث أن يعني تخيروا الصالحة بدنيا وأخلاقيا، لأن فعلا هناك كثير من الصفات من الأمراض مثل مرض السكر.
1: نعم.
0: ينتقل
1: نعم.
0: من الأب إلى أم، فأنت أخذ البنت ذات التاريخ العائلي الصحي
1: وحتى
0: النظيف
1: الحسب والنسب
0: وحتى الحسب والنسب وحتى
1: نعم.
0: الشرف الواحد
1: نعم.
0: لازم يتوخى في العائلة اللي بي يعني بتشرف يناسبها أن تكون عائلة ذات حسب وذات سمعة طيبة.
1: نعم.
0: طبعا. ولكن يعني مثل ما قلنا أن هذه ثار جدل كبير حول هذا الموضوع، ولا يزال بعض العلماء يشككون في صحته.

0: مواصلة لهذا الحديث اللي يقول أن العرج دساس، نجد أن الوجدان الشعبي أضاف أيضا صفات الشرف والرذيلة والفضيلة إلى جملة الأشياء التي يتورثها الإنسان. فمن أطرف ما ورد في هذه المواضيع حكاية عربية.
1: نعم.
0: تقول الحكاية أن أعرابي رزق بولد لا يشبهه لا في الخلق ولا في الخلقة. شوف اللي روى الحكاية.
1: نعم.
0: الكتاب اللي قريت من الحكاية في الخلقة.
1: نعم.
0: يعني في الخلق اللي هو في الشكل، يعني نعم. إذا كان العربي أبيض مثلا طلع الولد أسمر.
1: نعم.
0: ولا في الأخلاق. يعني أيضا الولد مو على أخلاقه.
1: نعم.
0: فقال شنو؟ قال والله لا يشبهني عصام، لا خلق منه ولا قوام، نمت وعرق الخال لا ينام. يعني قاعد يطق يقط نقزات.
1: نعم.
0: حق الأم.
1: نعم نعم.
0: فحكاية ثانية أيضا، أعرابي هو أسمر لكن يبو له ولد أبيض شحليلاته حمر كذي.
1: نعم.
0: ومرت يعني قاعد يعني قال حق مرته مرة إلى عب ولده ويقول لتقعدن المقعد القصي من ذر القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي.

0: أني أبو ذياك الصبي، فقد رابني ببصر رخي ومقلة كمقلة الكركي. قد رابني ببصر رخي ومقلة كمقلة الكركي. المهم قامت الزوجة طبعا في الحالة ذي تهدأ زوجها، يعني الرواية تقول كذي،
1: نعم، تعوذ من الشيطان،
0: تعوذ من الشيطان، وأنا ابن شريفة وأنا أبدا وهذا ابنك. وقامت تمشط شعره وتفليه علشان يهدأ شوي ويترك عنه نرفزة. قام نرفز زيادة واللي يقول لها لا تمشطي رأسي ولا تفليني، ما بله أحمر كالهجيني، ليس كألوان بني الجوني. هو من بني الجون،
1: نعم،
0: عاد هنا العربية وصل عندها حدها، يعني وصلت حدها. قالت له إن له من قبل أجدادا بيض الوجوه سادة أنجادا، ما ضرهم يوم لقوا عبادا أن لا يكون لونهم سوادا.
1: الله الله،
0: شلون يعني
1: ثارت لكرامته،
0: ثارت
1: يعني
0: لكرامته. قالت أنا آبائي وأجدادي
1: بيض، يعني
0: بيض. فهذا طلع عليهم. شوف العربية عرفت الآن الجينات الوراثية، أن ممكن حتى الجيل الخامس السادس السابع أن يطلع ولد أسمر لأب أبيض.
1: نعم.
0: ينظر في عائلته يجد أن مثلا لابد أن يكون واحدة منهم إن شاء الله حتى قبل 100 سنة.
1: نعم.
0: هذه الجينات معروفة الآن،
1: متوارثة. نعم.
0: متوارثة، لكن الخبرة الشعبية عرفتها.
1: نعم.
0: ومع الأسف الشديد أضيفت مواد ما كانت يجب أن تضاف إلى الحصيلة الشعبية من المعلومات التي قد تكون خاطئ والتي قد يكون قوامها العرج دساس.

0: أعتقد أخت استقلال جرنا حديث العروق والأوعية اللمفاوية والشعيرات الدموية إلى موضوع دسم من الناحية الشعبية، وهناك الكثير طبعا من الأمثال حول هذا الموضوع، ونأمل إن شاء الله أن نتطرق إليها في حلقة أخرى عن العرج وغيره. وأنا شخصيا استفدت عن الأوعية اللمفاوية.
1: نعم. عموما يعني إن شاء الله نكون ما قرأناه من الناحية العلمية عن الأوعية اللمفاوية وما أضافه لحصيلتنا الشعبية أيضا من معلومات أستاذنا محمد جمال حول العرق والعرج والعرق الدساس. عموما نأمل لكم كل الخير حتى نلقاكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم. إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
3: إنه القرآن الكريم،
2: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
2: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله المتكلم بالقرآن والمرسل رسوله بالبيان محمدا صلى الله عليه وسلم، ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، أرسله الله بكتابه المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من ربيع القلوب في موسمه الثاني. وفي هذه الحلقة نعيش مع الجزء الرابع من كتاب الله تعالى، نستقي شيئا من هداياته ونعرض أرواحنا لبرد نفحاته.
2: ربيع القلوب.
3: في هذا الجزء الرابع من كتاب الله بيان أول بيت وضع للناس، وبيان أحد أدلة فرضية الحج، وبيان أهمية الاعتصام بحبل الله والاجتماع.

وعدم التفرق، ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام، بالإضافة إلى خطورة البطانة السيئة. وفي سورة آل عمران حديث عن غزوة أحد، وفيها إبراز لأثر المعاصي في خذلان الأمة، ومن أشدها الربا والتكالب على الدنيا. ثم ذكر الله شيئا من صفات عباد الله المتقين في آخر سورة آل عمران، وتفصيل في شيء من تناقضات اليهود. وخواتيم آل عمران لها فضل عظيم، قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا استيقظ من نومه. أما سورة النساء فقد ركزت كثيرا على حقوق الضعفاء من اليتامى والنساء والمستضعفين في الأرض ممن لم يقدروا على الهجرة، وتولى الله قسمة المواريث بنفسه لقطع النزاع بين الأسر الذي يقع بسبب المال غالبا. وفي السورة بيان المحرمات في النكاح من النساء. لا شك أن بلاغة القرآن وفصاحته عظيمة ومبهرة، وفي التأمل في نظم حروفه وكلماته وآياته ما يزيد قلب المؤمن إيمانا واطمئنانا. كيف لا ولو نزل هذا القرآن على جبل لخشع وتصدع. الشيخ يوسف العليوي يخبرنا بشيء من بلاغة القرآن في هذه الآية فلننصت.

0: أيها المستمعون والمستمعات، جاءت هذه الآية بين آيتين، آية سابقة تحث على الاعتصام بحبل الله جميعا والتآلف والأخوة وتنهى عن التفرق، والآية اللاحقة ترهب من التفرق والاختلاف. ونظم الآيات وترتيبها في القرآن لا يأتي هكذا كيفما اتفق، بل يأتي لما بين الجمل والآيات من تناسب سواء كان معنويا أم لفظيا، وينشأ عن هذا التناسب مقاصد ودلالات، وهذا من بلاغة القرآن العظيم في نظمه. وقد قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإن مجيء الآية التي تحث على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين تلك الآيتين فيه إشارة إلى أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لاعتصام المسلمين جميعا بحبل الله والتآلف فيما بينهم، وأنها عصمة من التفرق والاختلاف. وقوله: ولتكن منكم أمة، أمر للأمة جميعا أن يكون منها طائفة تتولى المهمة، وجاء الأمر ولتكن بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد واستمراره، وهكذا في يدعون ويأمرون وينهون. وفي ذلك أيها الإخوة والأخوات دلالة على أن المأمور به ينبغي حصوله على وجه التجدد والاستمرار، وأن هذه الأعمال يراد أن تكون مستمرة لا تنقطع، ولو انقطعت انقطع عرى الاعتصام وحل التفرق والاختلاف. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي صمام الأمان للمجتمع، يجمعه على الخير ويحميه من الشرور التي تؤول بالناس إلى الاختلاف. ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطف على الدعوة إلى الخير، مع أنهما داخلان فيها من باب عطف الخاص على العام إشعارا بأهميته، ولئلا يركز على أحدهما دون الآخر. ومن تولى تلك الأعمال فأولئك هم المفلحون. وجاء التعبير بالجملة الإسمية دلالة على ثبوت الجزاء لهم في الدنيا والآخرة وفاق دأبهم وسعيهم لصلاح المجتمع وجمع أفراده على الخير. جعلنا الله وإياكم منهم.
1: في غزوة أحد وما تبعها وصاحبها من أحداث، دروس عظيمة وابتلاءات حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مقتل 70 من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة التي أصابت المسلمين آنذاك جعلت بعضهم يسأل: أنى هذا؟ كيف يحصل لنا هذا ونحن خير الناس بعد الأنبياء؟ فكان الجواب في هذه الآية التي سيقف معها الشيخ حمزة الزبيدي في بضع تأملات، فلنتابع. أولا

0: فإن المنهج القرآني يشير إلى أن الإنسان في معالجاته لعثراته، معالجاته لأخطائه وسقطاته، يجب أن يشير إلى نفسه أولا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في غزوة أحد من القتل والجراح التي أصابتهم وأصابت معهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، يتساءلون كيف يكون هذا ونحن المسلمون ونحن الصحابة ونحن أهل الحق، كيف يحدث وتحدث هذه الهزيمة وهذا الانكسار؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم. قلتم أن هذا، من أين أتى لنا هذا؟ كيف وقعنا في هذا؟ كيف حلنا بذلك؟ قل هو من عند أنفسكم. هكذا المنهج القرآني يوجه النفوس إلى الاستبصار في عوامل الإخفاق وعوامل الفشل وعوامل السقوط. إن على المسلم اليوم وعلى المسلمين جميعا أن يراجعوا أنفسهم وأن يتهموا أنفسهم وأن يروا جوانب الخلل والتقصير في حياتهم إن أرادوا بناء أنفسهم وبناء مجتمعاتهم والنهوض بهذه الأمة وإعادتها إلى السيادة والقيادة والريادة. علينا أن نراجع أنفسنا مرة أخرى. ما نشكوه اليوم من حال التخلف على مستوى الفرد والمجتمع، إن الجواب: قل هو من عند أنفسكم، بتقصيركم، بذنوبكم، بمعاصيكم، بتخلفكم عن أمر الله عز وجل، بعدم أخذكم بالأسباب وبالقوة التي جعلها الله عز وجل سببا للقوة والرفعة والمكانة والتمكين. ثم ختمت هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. فهو قادر سبحانه على نصركم، وقادر سبحانه وتعالى على الرقي بكم والنهوض بكم، ولكن على العباد أن يأتوا بالأسباب التي ترشحهم للنصر والتمكين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، علينا أن نراجع أنفسنا مرة أخرى. كل منا يقول لنفسه: قل هو من عندي نفسي، ويراجع نفسه حتى يتمكن من التصحيح والعودة إلى الطريق الصحيح ليعليه الله، ويعود النصر والتمكين على مستوى الفرد والمجتمع والأمة جمعا. هذا ما تيسر من إلماحة وإشراقة حول هذه الآية الكريمة.
1: أنتم تستمعون إلى الحلقة الرابعة من ربيع القلوب في ثاني مواسمه. دائما يحث الله المؤمنين في كتابه العزيز على التفكر في آياته الكونية وبديع صنعه في مخلوقاته، ويدلل بذلك على البعث والنشور. حول هذه المعاني تدور هذه الآية من سورة آل عمران، فلنتدبرها برفقة الشيخ عبد الله الشهري.

في هذه الآية كما هو شأن القرآن دائما من اللفتات والإشارات التي ينتفع بها المؤمن ومبتغي الحق عموما. فهذه الآية تشير إشارة مجملة، لم تترك شيئا ولم تدع شيئا، إن في خلق السماوات والأرض، فأضاف كلمة خلق إلى السماوات والأرض، فمعنى ذلك أنه لم يترك شاذة ولا فاذة كما يقال، لم يترك تفصيلة، لم يترك جزئية يمكن أن تضاف إلى هيئة السماوات والأرض وطريقة خلقهما إلا وأدخلها في هذه الآية أو في هذه الثلاث كلمات. ومعنى ذلك أن الدعوة في الإسلام هي دعوة إلى تأمل خلق السماوات والأرض بكل ما فيها من تفاصيل، بكل ما فيها من سمات، كل ما فيها من صفات، مستويات ومراتب الخلق، من أصغر جزء فيها من الذرة وما دون الذرة إلى أعلى جزء فيها كما يقول علماء الفلك من الذرة إلى المجرة. وهذا التأمل في هذه الآيات الكونية كفيل بأن ينتفع به مبتغي الحق. وقال بعد ذلك اختلاف الليل والنهار، فأضاف الاختلاف إلى الليل والنهار، وهذا الاختلاف هو التقلب الزمان وترتيبه على هيئة تسمح للإنسان بأن يتدبر ويتأمل ويتفكر، خلفة لمن أراد شكورا كما أخبر في آية أخرى. وهذا الاختلاف وخلق السماوات والأرض حين يكمل بعضه بعضا في عجائبه وفي تفاوت

0: غرائبه ومن أسرار الخلق ومما تتكشف عنه من علوم ومعارف كفيل بأن يهتدي به أو بأن يهدي صاحب العقل اللبيب وصاحب العقل الصحيح. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى لأولي الألباب، ختم الله تعالى هذه الآية بقوله لأولي الألباب. فأصحاب الألباب أي أصحاب العقول السليمة الصحيحة التي لم تتلوث ولم تنحرف. وكم من عقول انحرفت وتلوثت وحادت ومادت عن الفطرة. أقول هذه العقول هي التي ستنكشف لها هذه الآيات وما فيها من دلالات ومعان ورموز وإشارات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: المعاملات المالية بين الناس مما جاء الإسلام بتنظيمه والحث على مراقبة الله فيه، لا سيما إذا كان أحد أطراف هذه العلاقة يتيما أو ضعيفا أو لا يقوى على الدفاع عن حقه. في هذه الآية من سورة النساء حديث عن قسمة أموال اليتامى وحقوقهم، يتأملها الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري. وليخشى

يبين المولى عز وجل في هذه الآية صورة من صور المجتمع المسلم الذي يرعى بعضه بعضا ويحدب بعضه على بعض، وخاصة الرعاية للأيتام، هذا اليتيم الذي فقد عنك هاتين وأشار بإصبعيه. فرعاية اليتيم مسؤولية اجتماعية يتحراها المسلم ويحافظ عليها، وخاصة في رعاية أموالهم، حيث أن المال هو قوام الحياة، واليتيم أكثر حاجة إلى ماله وإلى رعاية ماله وتنمية ماله، لأن مال اليتيم إذا ترك فقد يكون نهبة وعرضة للأخذ من الظالمين. ولكن إذا وجد المسلم الصالح الذي يرعى هذا اليتيم فإنه يقوم بحفظ هذا المال، ليس حفظه فقط والعناية به، بل كذلك بتطويره وتنميته، كما قال عمر رضي الله عنه في وصيته لأصحابه وللمجتمع من حوله حول مال اليتيم، حيث أمرهم بتنميته حتى لا تأكله أموال الصدقة. فيكون الراعي لمال اليتيم أن ينميه ويحافظ عليه حتى إذا بلغ اليتيم رشده وأصبح في المنزلة التي يستطيع فيها إدارة أمواله يدفع إليه هذا المال ليقوم هو برعايته. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما هم ظالمون لذلك، وإن مصيرهم سيكون والعياذ بالله نارا سيصلون إليها، ونارا ستكون في بطونهم، وهذه كناية عظيمة عن خطر أكل أموال الآخرين وخاصة الضعفاء.

0: طريق أموال الآخرين، وخاصة الضعفاء، وخاصة اليتامى الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا عن أموالهم. فكانت المسؤولية مسؤولية عظيمة على كافل اليتيم وراعي ماله، فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة ويتعبد الله بذلك.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، ونشكر الأخ القارئ طاهر بن عيسى كريري الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم أنتم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة. والشكر والحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
4: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
5: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
6: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

أحذرتنا من حولها بحر وفضة في ليلة قمر، صورة ما شاء الله عليها وتحفى من بد الصور. لو جمعوا حب الوطن من كل عاشق لثراه، حبي أكثر حبي أكبر وعمري وروحي فداه. ترابك يا أرض الوفاء ما يعادل در الذهب، مايك حلو فيه الشفة يروي بساتين الرطب. حبي لها حب النجوم، ليلة صحو كل السماء طلت قمر بين الغيوم، والكل يعشق موطنه. خليفة العيسي.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
3: يا ولد يا ولد، ما هذه الورطة التي أوقعت نفسك فيها وأوقعتني معك؟
4: لن أفعل شيئا سوى قراءة القصيدة يا أبي.
3: كيف تقرأ قصيدة لشاعر كبير مثل شوقي أمام هؤلاء العلماء والشيوخ والأفاضل؟
5: أين هو عبد الله؟
3: ها هو يا شيخ إبراهيم.
5: تعال تعال يا عبد الله، تعال يا ولدي، هاك اجلس هنا واقرأ علينا قصيدة شوقي في رثاء مصطفى كامل.
4: ونواظر العواد عنك أمالها، دمع تعالج كتمه وتعاني.
5: الله. يا سلام.
4: تملي وتكتب والمشاغل جمة، ويداك في القرطاس ترتجفان.
5: ما شاء الله.
4: فهششت لي حتى كأنك عائدي، وأنا الذي هد السقام كياني.
6: الله الله، أحسنت.
3: ما أجمل هذا الشعر،
5: وما أجمل هذا الإلقاء. اسمع يا عبد الله، من رأيي وأنت لا تزال بعد يافعا أن تدخل مدرسة يكون فيها معلم قوي في اللغة العربية، تأخذ عنه أصولها وقواعدها، فإنه ليظهر لي أن سيكون لك شأن في الأدب والقريض.
0: كانت المصابيح في دروبك الأولى علام الفضل والأدب في البحرين. الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة والشيخ عبد الوهاب بن حج الزياني والشيخ محمد بن عيسى الخليفة، وفي ضوء تلك المصابيح اتخذت إلى المعرفة والأدب طريقا.
4: قرأت كثيرا في دارة الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، كلما أقع عنده على كتاب أقرأه يا أبي.
3: أحسنت أحسنت يا عبد الله يا ولدي.
4: وكرر الشيخ نصيحته لي، قال إني سأكون شاعرا ولا بد من انتظامي في إحدى مدارس المحرر.
3: قد درست هذا الأمر مع الشيخ يا ولدي، وقررنا أن تتابع تعليمك في مدرسة الشيخ محمد صالح يوسف.
6: مرحبا مرحبا مرحبا أبا عبد الله.
3: وبك مرحبا يا شيخ محمد صالح. كيف حال ولدنا عبد الله؟
6: عبد الله ولدك يا سيدي محب للعلم، وما دام طالب العلم يقبل عليه محبا فانتظر منه كل خير.
3: عبد الله درس على يدي الشيخ عيسى بن راشد.
6: عظيم.
3: كما أنه من شهود مجلس شيخنا إبراهيم بن محمد الخليفة، وهو يقرأ في داره كثيرا من الكتب والمجلات.
6: واضح هذا كله في عبد الله، ومع ذلك لا بد من إكمال العلم بالعلم. سأتيح لوالدك يا علي أن يدرس في مدرستي الحساب والعروض إلى جانب دروس اللغة العربية، وأبشرك من الآن بتفوق ولدك ووصوله إلى مستقبل مشرق إن شاء الله.

0: يديك، على يديك يا شيخ محمد.
1: نحن يا صاحبي مسخرون لخدمة الجيل، أنا وأنت وسائر أهل العلم في مدينتنا المحرق.
0: نعم نعم،
1: على جميعنا أن يعمل ويعمل من أجل تنشئة جيل متعلم، فليس كالعلم وسيلة وغاية، وليس كالعلم طريق إلى النجاح، والله المستعان.
2: كان إقبالك على العلم صغيرا كمحبتك إياه ودعوتك إليه كبيرا، وكأنك رأيت كبيرا وصغيرا نور العلم يضيء من مدارسه ومعاهده ودوره على شرفات الزمان المقبل.
3: يعوز رقينا تعميم علم تعم به السعادة والهناء، وتشييد المدارس حافلات لها في القلب لا الأرض البناء، تشيد من بناء العز صرحا قواعده التضامن والإخاء.

0: لا لا لا شيء يا أبي.
1: أحيانا أراك تشرد بذهنك.
0: يخطر ببالي أحيانا ما أكون قرأته في الصباح.
1: أرجو يا ولدي، أرجو أن تعطي لعمل السوق اهتماما كمثل اهتمامك باللغة والأدب والأشعار.
0: أمرك يا أبي.
1: السوق يا ولدي، السوق مدرسة، وعليك أن تتعلم في هذه المدرسة مهنة أبيك وجدك. نحن في هذه البلاد يا ولدي ما لنا من شغل سوى شغل البحر وتجارة البحر، على ذلك تقوم تجاراتنا الأخرى. إذا كان موسم الغوص حسنا حسنت كل التجارات، وإذا كان الموسم سيئا ساءت أحوال البلاد والعباد.
2: شاءت الظروف المحيطة بك أن تستوعب في دروبك الأولى علمين، وأن يتفتح ذهنك على عالمين، عالم الأدب والمعرفة وعالم التجارة واللؤلؤ. ماذا تأخذ يا عبد الله وماذا تذر؟ إن عالمك وطريقك ونهجك هو كل خطو يوصلك إلى أرض التاريخ، لأن قدرك أن تغرز قدميك في أرض التاريخ.

شباب الشرقي، شباب الشرق جدا واتحادا، فإن الأمر جد واعتناء. أنرضى بالهوان ونرتضيه، كأن النور والظلم سواء. فيا شرق انتصر بالعلم سعيا، لك الأرواح قاطبة فداء.

0: التجارة يا ولدي ليست بيعا وشراء وحسب، وأخذا وعطاء وحسب.
1: فماذا تكون التجارة إن لم تكن كذلك يا أبي؟
0: التجارة يا ولدي بيع بإخلاص وشراء بحرص، وأخذ بأمانة، وعطاء بصدق. التجارة عندنا يا ولدي مثل وقيم وذمة وأمانة.
1: كذلك يا أبي، علمني الشيخ إن في العلم مثلا وقيما وذمة وأمانة.
0: وكيف ذلك يا عبد الله؟
1: جمع لي الشيخ ذلك في كلام كثير، ولكني استوعبت منه أن من تعلم شيئا فعليه أن ينفع به الناس.

0: اللؤلؤ لتسمو بالتجارة.
1: هل تريدني يا أبي في مستقبل حياتي أن أكون مثلك تاجر اللؤلؤ؟
0: تعلم يا ولدي، تعلم كل شيء ثم كن في المستقبل كما تشاء.

0: يحمل بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. كان هدف مجلس التعاون الخليجي الأساس توحيد القوانين فيما بين دوله في جميع المجالات،
1: وعليه أصدر المجلس وثائق للنظم والقوانين الموحدة، وأهمها
0: القانون الموحد لدول مجلس التعاون لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
1: كما أصدر المجلس العديد من الأدلة الموحدة، مثل
0: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية،
1: الدليل الموحد للمصطلحات الإحصائية في دول المجلس،
0: دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد.
1: توحيد النظم والتشريعات هدفه إيجاد بيئة قانونية موحدة بين جميع دول المجلس،
0: وذلك لمصلحة ومنفعة وفائدة مواطنيها،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: هنا البحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
2: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدأ من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة وأقبة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتؤيد القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام من غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتحاد الأوروبي المتوسطية وجامعة الدول العربية ودول غرب البلقان الذي عقد عبر الاتصال المرئي لتدارس التحديات الراهنة بما فيها إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أمن الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والتجارة الدولية.
2: وأكد وزير الخارجية في مداخلته في الاجتماع أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج حقيقة بالغة الخطورة، وهي أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يهدد منطقتنا فحسب بل يطال الاستقرار العالمي بأسره، مشيرا إلى أن تأثير هذه التطورات على دول مجموعة البحر الأبيض المتوسط التسع ومصالحها البحرية واضح ومباشر.
1: سلمت بعثة مملكة البحرين للحج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بطاقات نسك للحجاج عبر الحملات المعتمدة داخل مملكة البحرين.
2: وتهدف المبادرة إلى استكمال الإجراءات قبل مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة بما يسهم في تعزيز الجاهزية المسبقة وتسهيل عملية الوصول والنقل خلال موسم الحج.
1: يواصل مجمع السلمانية الطبي تعزيز كفاءة منظومته التشغيلية من خلال تطوير قطاع الخدمات المساندة التي تعد ركيزة الأساسية لضمان بيئة استشفائية آمنة ومتكاملة للمرضى،
2: حيث تلعب هذه الخدمات دورا محوريا يقدم للمرضى خدمات متنوعة لتشمل معايير السلامة العامة والخدمات

0: لوجستية بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق أقصى درجات الراحة للمستفيدين. في إنجاز دولي جديد أعلنت بيانات منصة باسبورت إندكس لعام 2026 محافظة مملكة البحرين على موقعها ضمن أقوى الجوازات عالميا مع إمكانية دخول 100 وجهة حول العالم.
1: ويشكل هذا الإنجاز ثمرة للجهود الوطنية التي تبذل في سبيل تسهيل تجربة السفر وعملية العبور والانتقال في المطارات، إضافة إلى إعفاء مملكة البحرين من رسوم التأشيرة لعدد من الدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديقي القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر،

0: حكايات وعبر. تمثيل سامي القوز، إبراهيم بحر.
1: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: ذهب شخص ذات يوم لزيارة المعبد، وعندما عرف الراهب بأنه ليس مسؤولا ذا منصب كبير لم يوله أي اهتمام، بل حتى أنه عامله بخشونة أكثر.
1: هيا ابتعد من هذا الطريق واذهب إلى هناك.
0: ولكني يا سيدي الراهب لا أعرف أين أذهب في هذا المعبد، إنه كبير جدا.
1: وماذا تريد مني أن أفعل؟ إنني مشغول جدا وليس لدي وقت أضيعه معك.
0: ولكن وكما أعتقد بأن وظيفتك أن تدلني وترشدني لكي أقوم بواجبي نحو هذا المعبد.
1: ألم يقل لك أحد من قبل بأنك رجل ثرثار؟
0: شكرا يا سيد الراهب. وبعد حين أقبل ابن مسؤول كبير المنصب يبدو عليه الثراء، وحالا تغيرت سحنة الراهب وابتسم بنعومة للقادم الجديد. أما ذلك الشخص فقد أصابه الاشمئزاز من تصرف ذلك الراهب،

0: أهلا أهلا بالقادم الكريم.
1: أهلا أهلا بك أيها الراهب، يا راعي هذا المعبد.
0: هل من خدمة أؤديها إلي؟
1: أوه لا، لا أريد أن أشغلك، يبدو أنك مشغول مع هذا الرجل.
0: أبدا أيها السيد الكريم، أنت شغلي وشاغلي. هل تريد أن أرشدك وأقوم بمرافقتك داخل هذا المعبد؟ فأنا على أتم استعداد.
1: هيا هيا إذن هيا
0: هيا تفضل.

0: وحالما غادر ابن المسؤول الكبير المعبد، توجه الرجل إلى الراهب بسؤاله قائلا: لماذا عاملتني بخشونة بينما كنت لطيفا للغاية مع ذلك الشخص؟
1: يبدو أنك قد أسأت فهمي، لأنك لا تعرف من أكون.
0: كيف ذلك؟
1: حينما أكون لطيفا في مظهري الخارجي، فهذا يعني في قرارة نفسي بأني شديد الخشونة، وعندما أريد حقيقة أن أكون لطيفا في قرارة نفسي، فلا أحتاج عند ذاك إلى التظاهر بالخشونة في مظهري الخارجي.

0: وتصادف أن ذلك الرجل كان يحمل عكازه في يده، وعندما سمع هذا القول من الراهب رفع عصاه وخبط بها رأس الراهب عدة خبطات وهو يقول:
1: إنك بينت لي الطريقة لهذا الأمر أن أضربك، فحقيقة تعني إني أحبك.
2: ماذا تفعل أيها المجنون؟
1: لا يوجد لدي خيار سوى أن أضربك لو سمحت لي لكي أوضح لك بأني أحبك.
2: أيها المجنون، أيها المجنون.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
4: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر.

0: تمثيل سامي القوز، إبراهيم بحر.
1: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، أو قال على كل حال. قالوا في الأمثال: الوردة التي يشمها الكثيرون تفقد عبيرها، من يجعل نفسه عسلا يلحسه الذباب، بيضة اليوم خير من دجاجة الغد، وإذا كان سقفك من زجاج فلا ترمي الآخرين بالحجارة. قال بعض الحكماء في الجوار: أحسن إلى الجار ولو جار، استدع شارد النعم بالشكر، واستدم راهنها بحسن الجوار، تزاوروا ولا تجاوروا، الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، وحسن الجوار عمارة الديار.
1: ما خط القلم.
0: قال أحد الحكماء: إني لأستحيي من ربي أن أعبده رجاء ثواب الجنة، فأكون كالأجير السوء، إن أعطي أجرا عمل وإلا لم يعمل، وإني لأستحيي من ربي أن أعبده مخافة النار، فأكون كالعبد السوء، إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل، ولكن أعبده لما هو له أهل.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد

بسيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فورا إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد راسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين، إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ، ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان، ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف، قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب
أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش

0: الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محارباً نداً بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء، وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانياً، وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها، بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام، وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكاً لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلاد العجائب والغرائب، إلى دولة تعد أكبر بلد ديمقراطي في العالم حسب الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها عدد سكان الصين في سنة 2028 لتصبح أكثر بلدان العالم سكاناً. هي بلد الحضارات والأديان، وتضم كل الأديان السماوية مع أعطاء الجميع حق العبادة وممارسة طقوسه الخاصة. بلد الأساطير، بلد البهارات، أعتقد أصبحت واضحة، هي الهند. الهند شبه القارة الهندية اللي تمتد من الجبال الشاهقة على الحدود مع أفغانستان إلى غابات بورما، واللي تعد موطن عدد كبير من حضارات العالم قديماً، وتتمتع بتنوع سكاني ولغوي وثقافي واسع جداً.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما رحت الهند وخاطري أروح عشان أنا أحب الأفلام الهندية وأحب أصور. أبي أروح بوليوود عشان أشوف شلون طريقة تصوير الأفلام الهندية.

0: عشان أشوف الأماكن اللي يصورون فيها والاستوديوهات
1: أنا صراحة زرت الهند ويعني عجبتني وايد، خاصة منطقة جوا، عندهم بحر جميل، الناس اللي عايشين هناك يعني بسيطين لكن وايد طيبين، غير عندهم الخضرة مالتهم والمزارع وأكلهم، طبخاتهم الشعبية جدا لذيذة هناك.
2: أنا زرت الهند وهي بلد حلوة وجميلة وهواها نقي، واللي خلاني أزورها إن تتميز بالمستشفيات لذات العلاج الطبيعي وتقريبا متكفلة بعلاج جميع الأمراض، واللي يميزها بعد أكلاتها اللذيذة والحلوة وخصوصا البهارات الحارة.
3: سافر ويانا.
4: تقع جمهورية الهند في جنوب آسيا وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الديمقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم. أحدها المحيط الهندي من الجنوب وبحر العرب من الغرب وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يوصل طوله إلى 7517 كيلومتر، وتحدها باكستان من الجهة الغربية وجمهورية الصين الشعبية والنيبال وبوتان من الشمال، أما من الشرق فتحدها بنغلاديش وميانمار. وتعتبر الحكومة الهندية أن حدود جامو وكشمير مع أفغانستان هي ضمن حدود دولة الهند، وذلك بحكم الأمر الواقع نتيجة السيطرة الهندية على جامو وكشمير. وتقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا على المحيط الهندي.

0: سافر ويانا.
1: المناخ الجوي للهند ضمن نطاق واسع من الأحوال الجوية على نطاق جيوغرافي كبير وتضاريس متنوعة، مما يجعل التعميم صعب. واستناداً إلى تصنيف كوبن للمناخ، فإن الهند تضم 6 أنماط أساسية للمناخ تتراوح بين الصحراء الجرداء في الغرب وسهول الألب والأنهار الجليدية في الشمال والمناطق الاستوائية الرطبة المجاورة للغابات الاستوائية في الجنوب الغربي وأراضي الجزيرة. يتغير المناخ المحلي بدرجة كبيرة في مناطق عديدة، وتمر البلاد بأربعة فصول، هي الشتاء في يناير وفبراير، الصيف من مارس وحتى مايو، فصل الرياح الموسمية الممطر من يونيو حتى سبتمبر، وفترة ما بعد الرياح الموسمية من أكتوبر وحتى ديسمبر. من الصعب جداً مستمعينا أن نحدد الوقت الأفضل أو الأنسب لزيارة الهند، وهي الشيء الذي يعتمد على المنطقة اللي أنت حاب تزورها.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في الهند من عاصمتها نيودلهي، واللي تعتبر ثاني أكبر مدن الهند بعد مدينة بومباي. يطلق على هذه المدينة اسم الهند المصغرة، فهي تعتبر من أكثر مدن العالم ازدهاراً في مجالات التعليم والفنون والترفيه والأزياء والإعلام والبحوث العلمية وغيرها، كما أن السياحة في نيودلهي لها دور كبير في إبراز أهمية هذه المدينة. ومن أبرز المعالم السياحية في نيودلهي القلعة الحمراء، فلابد لأي سائح يزور نيودلهي أن يضع ضمن أجندته زيارة القلعة الحمراء، اللي من أهم أماكن السياحية في نيودلهي وأحد أبرز الصروح التاريخية. واستخدمت القوات البريطانية القلعة الحمراء كمعسكر للجيش حتى خروج القوات البريطانية من الهند سنة 1947، أما

0: فالقلعة موقع سياحي شهير، فلها تصميم رائع وإبداع لا حدود له، ومصممة على الهندسة الإسلامية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: قطب مينار تعد المنارة الأطول في الهند، وتوجد ضمن مجمع يضم عدة مباني تاريخية، وتم إدراجها من قبل منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي. المتحف الوطني، وهو أحد أهم وجهات السياحة في نيودلهي، وهو يعرض ماضي الهند العريق من خلال الأعمدة والتماثيل والآثار اللي تعود إلى عقود ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. ويعرض المتحف تماثيل لشخصيات صنعت بواسطة الحجر الرملي، وأخرى مصنوعة من البرونز، وآثار أخرى لحضارات وادي السند تضم مخطوطات وأسلحة وملابس وغيرها الكثير. وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة نيودلهي، وهي حديقة حيوان دلهي اللي تم افتتاحها سنة 1959، وتعرف باسم شير ياغار بين سكان دلهي المحليين، وهي واحدة من أفضل الحدائق الموجودة لما تحتويه من حيوانات نادرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن نيودلهي ننتقل مستمعينا إلى مومباي اللي تعتبر من أجمل مدن الهند وأكثر المدن جذباً للسياح، فمبانيها وأحيائها القديمة تعكس روعة الحضارة الهندية. وتحتوي هذه المدينة على الكثير من المعالم السياحية والتاريخية اللي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم. ومن هذه المناطق بوابة الهند اللي تعتبر من إحدى رموز المدينة، وتقع في جنوب المدينة على مقربة من المتحف الوطني للفن الحديث، وتتميز بإطلالة على البحر. بنيت البوابة بغية تخليد ذكرى الجنود الهنود اللي قتلوا في الحرب العالمية الأولى، وكان عددهم 90,000 جندي ضمن الجيش البريطاني الهندي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: متحف أمير ويلز أحد أهم المتاحف في الهند، ويعرض عدة مجموعات من الأعمال الفنية القديمة والمنحوتات والقطع الأثرية في صالات العرض. وبإمكانكم مستمعين التجول في المتحف والتعرف على أقسامه وأشهر معروضاته، فهو يضم 3 أجزاء مختلفة، وهي قسم التاريخ الطبيعي وقسم الآثار وقسم الفنون. جامع الحاج علي اللي يتميز بموقعه على جزيرة صغيرة قبالة ساحل ويرلي جنوب مدينة مومباي، وبني هذا الجامع سنة 1431 من قبل أحد التجار المسلمين، واسمه حاجي بير علي شاه البخاري، ويعتبر تحفة معمارية رائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن الهند السياحية، وهي مدينة جوا أو جوا، وهي أصغر مدن الهند ومن أجملها. تقع في الجزء الغربي من الهند في إقليم كونكان، وتتميز بطبيعتها الخضراء على مدار السنة. تستقطب هذه المدينة الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتحتوي على أجمل الشواطئ إلى جانب المناطق الخضراء والنخيل والجو المعتدل اللطيف. شلالات جوا. تحتوي جوا الهندية على عدد من الشلالات الرائعة، ولعل أشهرها شلالات أرفلام، ويوصل ارتفاعها إلى حوالي 50 متر. وتعتبر هذه الشلالات من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة اللي تجذب الكثير من السياح للاستمتاع بمشاهدة الشلال. الأسواق في مدينة جوا أو جوا. تحتضن هالمدينة الهندية العديد من الأسواق المميزة النابضة بالحياة، فيمكنكم مستمعينا أن تجدوا فيها الكثير من الأشياء المميزة، ومن ضمنها الإكسسوارات

0: إلى حوالي 50 متر، وتعتبر هذه الشلالات من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة اللي تجذب الكثير من السياح للاستمتاع بمشاهدة الشلال. الأسواق في مدينة جوا أو جوا. تحتضن هالمدينة الهندية العديد من الأسواق المميزة النابضة بالحياة، فيمكنكم مستمعينا أن تجدوا فيها الكثير من الأشياء المميزة، ومن ضمنها الإكسسوارات المصنوعة يدوياً والحلي والتوابل وغيرها. ومن بين أسواق جوا الهندية المشهورة السوق الليلي إنيغو وسوق مابوسا وسوق السبت في آبرا.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل إلى الحديث عن مدينة سياحية أخرى من مدن الهند وهي كشمير. تعد منطقة وادي كشمير من أجمل وجهات السياحة في الهند اللي تستقطب السياح على مدار السنة، خصوصاً في فصل الشتاء حيث تكثر فيها الثلوج حول منطقة سرينغر. كما أن الزوار يهتمون بزيارة جول مارغ حيث تعتبر مكان تقام فيه الألعاب الشتوية. ومن الأنشطة السياحية اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة كشمير هي التلفريك جولمار جوندولا. يقع هذا التلفريك في جامو كشمير، ويعتبر ثاني أعلى تلفريك في العالم والأطول في آسيا.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة سرينغر تحتوي على بحيرة كبيرة رائعة وحدائق خضراء جميلة تتخللها تعرجات نهرية، ويوجد في البحيرة مراكب شراعية توفر للسياح القيام بجولة مميزة في أرجاء البحيرة. بحيرة شيشناغ هي بحيرة واقعة على الطريق المؤدية إلى كهف أمرناث من أجمل أماكن كشمير السياحية، وتعتبر المنطقة مناسبة للتخييم خصوصاً لعشاق الطبيعة والمغامرة. ونتوقف مستمعينا عند محطة أخرى من المحطات السياحية في الهند وهي كيرلا. ولاية هندية تقع جنوبي غربي شبه القارة الهندية على الساحل الغربي، وتتمتع بجمال طبيعي أخاذ من خلال موقعها على الساحل، فتطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وتنتشر فيها الغابات الاستوائية والقنوات المائية والجبال، وهذا ما يزيد المكان روعة وجمال. مدينة مونار تعد من أهم الأماكن السياحية في كيرلا، وهي إحدى المناطق الأكثر جاذبية للسياح في جنوب الهند. تضم المدينة مجموعة كبيرة من مزارع الشاي اللي تمتد على مساحات خضراء شاسعة، ويوجد فيها أيضاً بعض الشلالات والمسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: تيكادي تعتبر مكان يفضله عشاق الحياة البرية، حيث يمكنهم مشاهدة الفيلة والغزلان والجواميس والقرود، ويمكنهم ترتيب رحلات استكشافية مع مرافقين مشياً على الأقدام أو على ظهور الفيلة أو على قارب في البحيرة اللي توفر مشاهدة العديد من الطيور على مسافات قريبة. وأخيراً مدينة كوتشي اللي تعرف أيضاً باسم كوتشين، وهي من أهم وجهات السياحة في كيرلا، وتعتبر الميناء الرئيسي للولاية على بحر العرب في الساحل الجنوبي الغربي. تتميز السياحة في كوتشي بمقومات عديدة جعلتها مفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا في بلاد العجائب والغرائب، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ولقائنا يتجدد فيكم مع رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: تابعوا تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: من البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله

الإلكترونية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذا المبدأ من أسمى مبادئ البحرين من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال يومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل، فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عالي من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله، فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.

0: بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
1: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: انتي ريمو روحي هاتي شوية دهن.
1: إيش صاير يا جمعان؟
0: الحين
1: صار لك يومين وانت ما ترقد إلا المقمعة تحت راسك. أنا بصراحة خايفة.
0: روحي هاتي الدهن ولا تخافين، من اليوم ورايح المقمعة بتصير رفيشتي وبتلازمني من ثلاث ثيابي.

0: كثير يا سند. ملس النقعي ما ينفك، والشليمي رايح جاي عندهم ما يطلع لآخر الليل.
1: إيه الشليمي لاحق مصالحه، وأكيد عنده معاهم مصلحة.
0: لا يا سند لا، القضية أكبر من كذي. تصرفات عيال النقعي غريبة، أتشوفهم ينقلون السعف ويدخلونه في بيوتهم، ينقلون الماي، يشيلون السمك المالح والربيان المنشور فوق دورهم، كله متيمعين عند بيوتهم، لا يدشون البحر ولا يشتغلون في البر، كأنهم ينطرون صيبة هواء ولا شيء أعظم.
1: كبرت المسألة يا صقر، هذه بس لأنكم ما تدانون بعضكم بعض. يمكن عيال النقعي ميودين بيوتهم حتى يكفون الشر.
0: إيه إن شاء الله تقول صدق، بس اللي أنا أشوفه ما يبشر بخير.

0: قولي حق سند لأي مرصب بيوت النقعي شنهم نايمين على الشر، وأنا خايفة عليه من جمعان.
1: ليش؟ إيش صاير يا مريم؟
0: جمعان طلع اتفق ونظفه ودهنه وحط فيه الزهب وما يرقد إلا هو تحت راسه.
1: ليش؟ ما عرفتش السبب؟
0: ما عرفت يا لولو، جمعان ما يعطيني حكي، لكنه كنا هالأيام مستانس، كنا بيسوي شيء كان ينطره من زمان.
1: بس شو اللي خليك تظنين إنه يقصد سند؟ يمكن في سبب غير؟
0: ما عندي أحد أخاف عليه يا لولو غير سند. خلي جمعان يسوي لي يبي، المهم إنه ما يلمس طفر من أظافر سند. لو صد سند أي شيء يا لولو بموت.
1: لا ما مش إلا الخير، بس أنت لا تخافين ولا تبينين حق جمعان شيء.
0: حابسين مسلم في المسرح وما يخلونا حد يقل.
1: أظن إن عيال النقعي ناويين نية شينة على عيال شاهين.
2: أنت شلراج؟
1: مريم تقول إن جمعان ما يبات إلا واتفق تحت راسه.
2: يمكن من الخوف، عيال شاهين وعيال النقعي عمرهم ما تصافوا وكلني يشك في الثاني.
1: لا بس مريم تقول إن مسلم بن فضل النقعي محبوس في المستراح وما يخلون أحد يجرب منه بأمر من فضل النقعي بنفسه.
2: ليش؟
1: مريم ما تدري، بس أنت لازم تقول حق صقر حتى يحذر عيال شاهين.
2: تينيتي تبين تشعلين النار ما بينهم، تبينهم يذبحون.
1: مو بأحسن من عيال النقعي ياخذون عيال شاهين على غفلة؟
2: وش دراج إن عيال النقعي قاصدين عيال شاهين؟
1: ما تبي لها فطني يا أخوي، عيال النقعي ما عندهم عدو غير عيال شاهين.
2: زين،
1: وإذا دهنا ولتفاقة وسنة ولسيوف معناها المقصودين عيال شاهين.
2: لا لا لا، أنا ما أقدر أوصل هالأخبار حق عيال شاهين، هذه كلها ظنون يا لولو، وإن بعض الظن إثم. أنت تعرفين لو وصلنا هالأخبار حق عيال شاهين بيفزعون كلهم وبيحرقون بيوت النقعي وبيخلونهم نثرة، حيهم ما يشيل ميتهم.
1: اسمع، إذا سكت بيصير الشيء في ذمتك، أنا اللي علي قلت لك وأنت كيفك.

0: النقعي كل فناراته مطفية كأنهم متفقين.
1: اسمع اسمع ها. سمعت؟ ما كأن صوتي يجي من البحر؟
0: ما يسمع زين، بس كأن صوت ناس وايد. يمكن بحرهم ضيعن طريقهم ولا شيء؟
1: لا لا يا صبر، السكون يخوف.
0: أحس إنها مكيدة. ها؟
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
0: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا النقعي.
2: وقف يا صقر، صقر وقف.
3: غدا نلتقي.
4: اللؤلؤة.

0: الليل هدت شرايب غريبة. ما تلاحظ يا سند لا صوت ولا حركة؟ كان الكل يمطر شرايب قوية.
1: صج السكتة هذه غريبة، عمرها ما صارت. شوف شوف شوف شوف شوف صوف بيوت.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. اختيار الصديق من أولى ما ينبغي الاعتناء به، فالصديق الذي يستحق عن جدارة أن يلقب بهذا اللقب هو الذي يسر بسرور صديقه ويحزن لحزنه، ويحرص على توفير الراحة له وإبعاد ما يزعجه. حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للوداد، وبعد من البغضاء والعداوة، إذ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها.

0: لمن أساء إليها. قيل لبعض الحكماء: من الحازم؟ قال: من حفظ ما في يده ولم يؤخر شغل يومه إلى غده. قيل: فمن الجواد؟ قال: من لم يكن جوده لدفع الأعداء وطلب الجزاء.
1: ما خط القلم.
0: من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره، ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف، ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبدا. لا كنز أنفس من العلم، ولا مال أربح من الحلم، ولا قرين أزين من العقل، ولا رفيق أقبح من الجهل.
1: ما خط القلم. ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: يا أخي هالتلفون خاطر فيه من أول ما نزل، بس القصف مو خليني تدري عاد أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وعن القصف الله يحلها.
2: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، قاعدة يتبعها كثير من الناس. أنتوا شو رأيكم فيها؟

0: أنا في اعتقادي مقولة خاطئة.
1: طبعا هذه المقولة رأيي الشخصي فيها بأنها مقولة اتكالية.
2: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنا بصراحة مو معاها. الإنسان لازم أنه هو يدرس ويشوف وضعه.
3: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أنا ضد هذه المقولة كونها مثل ولا لا يحتذى به.
4: طبعا أنا ضد هذه المقولة، لأن التخطيط هو يعني ينظم حياة الإنسان.
5: أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذه يعني اعتماد صريح وواضح وتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن الرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يسرف في الصرف ويبذخ من غير حساب ومن غير تخطيط.
6: أنا غير موافق على هذه الجملة، لأن هذه تفقد إلى التخطيط.
7: لا، أنا صراحة مو مع هذه المقولة أبدا لعدة أسباب، لأن دائما الواحد يخطط في حياته، ما يصرف بشكل عفوي بشكل عشوائي من غير ما يركز على هذه الأمور، لأن مرات الواحد يصرف يصرف يصرف وبعدين سبحان الله. إحنا عندنا أمل كبير بالله سبحانه وتعالى بأن كل ما فرغ الجيب سوف يمليه الله، لكن هذا بعد لا يعطي معنى أن الواحد يملي كله في جيبه ويتوكل على الله ويقول يلا أنا الله بيعطيني مكانه.
8: حبيت أوضح نقطة علشان لا يلتبس عليكم الموضوع. طرح فكرة اليوم من منطلق أن بعض الناس لما يشوفون شيء يعجبهم على سبيل المثال وما عندهم قيمته، فيفضلون أنهم يشترونه وما يخلونه في خاطرهم حتى لو استنزف هالشيء كل ما عندهم، ويقولون يلا ما عليه بكرة تدبر وبييني ما في الغيب. كلنا نتفق تماماً إن الله هو الرازق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الله سبحانه كذلك أمرنا بالاعتدال وعدم التبذير والتعقل.
9: فكرة تعالوا نغيرها.
8: أصحاب هذا الشعار للأسف ما ممكن في يوم من أيام حياتهم إنهم يكونون ثروة أو رصيد. ليش؟ ببساطة لأن مبدأهم مبدأ استهلاكي بحت، وشي طبيعي لو كان الإنسان يمتلك بير متروس فلوس وياخذ منه كل يوم ويصرف يصرف يصرف، أقول مو مشكلة بير متروس فلوس، لا، هالبير بي يوم من الأيام وبيختلي هالبير. الله سبحانه وتعالى، ديننا الإسلامي ورسولنا الكريم حثونا على الوسطية في كل شيء ومنها الصرف. من طرائف ما قرأت بهذا الخصوص عبارة تقول اصرف ما في الجيب واشحد تاني يوم مش عيب، عبارة قوية توضح لنا نتيجة الوثوق بهذا المثل وشلون ممكن انها تقود صاحبها للتهلكة وتغرقها بالديون. يعني هل تسوى على الواحد ان يعيش مهموم مغموم ومحتاج علشان متعة لحظية بتنتهي وبتزول بسرعة؟ ما أعتقد أن في شخص منكم يحب أنه في يوم من الأيام يكون محتاج لغيره، أو يحس نفسه أنه هو على قلق ومتوتر بشكل دائم أنه يمكن بكرة ما أقدر أسدد الدين الفلاني، أو أني أسدد الفاتورة الفلانية، أو حتى أني أشتري لي غدا ولا عشاء، شيء بسيط. لكن شو اللي يقودنا لهالشيء؟ شلون نوصل لهذه النتيجة؟ نوصل عن طريق اتباعنا لمثل هاي المقولات للأسف اللي اتحدنا على الاستهلاك البحت والثقافة الاستهلاكية بدون ترشيد في الاستهلاك، بدون تفكير في الميزانية ككل، هل إذا صرفت بيبقى عندي شيء؟ فضروري جدا إن إحنا نكون محاسبين جدا لما نصرف، وما نصرف كل ما في جيبنا علشان شغلة حبيناها عجبتنا أو شفتها عند فلان أو على السناب أو في الإنستغرام على الحساب الفلاني وعجبتني وبشتريها، مو مشكلة بشتريها اليوم وبكرة أكيد تتدبر. لا، الله سبحانه وتعالى بالفعل هو الرزاق، ولكن أنت مو ضامن إن بكرة

0: نتوارثها وأحياناً نطبقها بدون وعي وأحياناً ننجبر على تطبيقها. فمثلاً نكون في موقف إنساني، شخص قريب منا محتاج مساعدة، أخ، صديق، زميل في العمل، يمكن ما نملك إلا المبلغ اللي هو محتاجه، فنقوم وبدون تفكير بغريزتنا الخيرة نعطيه كل ما نملك في جيبنا ونقول الله بيعوضنا. وبالفعل يأتي ما في الغيب، لأن نيتنا نية المساعدة وعدم رد السؤال. وأنا متأكدة مستمعينا أن كثير منكم قابل هاي الموقف وعاش هاي التجربة. أنتوا هل تطبقون هالمقولة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ شنو تجربتكم معها؟
1: ما سيأتي في الغيب هو في الغيب، ورزق الإنسان محدد من عند الله سلفا، لكن الله طالب مننا العقل في هذا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسطة فتقعد ملوما محصورة. هي هذه الفكرة، الفكرة إن إحنا علينا العقل لكن الرزق على الله.
2: الإنسان يجب دائما أن يخطط إلى حياته مع أسرته. التخطيط المالي طبعا يأخذ حيز كبير من تخطيطه بشكل عام، وبالتالي عندما تصرف ما في الجيب، طبعا والنعم بالله سبحانه وتعالى، ولكن عندما تصرف ما في الجيب لا تضمن دائما أن يأتيك ما في الغيب. يعني
3: لأن إن صرفت ما بالجيب كيف يأتيك ما في الغيب؟ هل لك مثلا عندك راتبين، ثلاث رواتب، ولا خاصة احنا في شهر رمضان يعني كمجتمع عربي مبذر.
4: ويجب أن يكون هناك نظرة للمستقبل، يجب أن يكون هناك يعني تخطيط كيف يمكن أن أعيش الوقت الراهن وأن يعني أدبر أمري للمستقبل.
5: الواجب على الإنسان أن يخطط وأن يرسم صرفه على حسب إمكانياته وعلى حسب دخله، ولا يصرف فوق طاقته وبالتالي يدخل في مشاكل وفي ديون.
6: لأن دائما الواحد يخطط في حياته، ما يصرف بشكل عفوي بشكل عشوائي من غير ما يركز على هذه الأمور، لأن مرات الواحد يصرف يصرف يصرف وبعدين سبحان الله. إحنا عندنا أمل كبير بالله سبحانه وتعالى بأن كل ما فرغ الجيب سوف يمليه الله، لكن هذا بعد لا يعطي معنى أن الواحد يملي كل في جيبه ويتوكل على الله ويقول يلا أنا الله بيعطيني مكانه.
0: العقل لازم يكون هو الحكم والمتحكم في تصرفاتنا وفي صرفنا، وفكرتنا لازم نغيرها ونرفع شعار خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود.
7: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
8: إذاعة مملكة البحرين العربية
9: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشي، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دايم، يا أخي اعتبر نفسك شخص آخر، ودايما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية. كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيش أسلوب حياة وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: في أوروبا وقبل تاريخها الحديث، كان أكثر الملوك نفوذا بها يجد الشرف كل الشرف في أن يتكرم بابا روما ويضع بيده التاج على رأسه في حفل التتويج.
1: فإذا لم يكن البابا راضيا عن الملك كل الرضا، اكتفى بتكليف أحد الكرادلة بتتويج الملك.
0: أما إذا كان غاضبا وأبى حضور التتويج أو إرسال من ينوب عنه، فلا أمل للمرشح للعرش في تاج بلاده.
1: بعد كل هذا يا عزيزي المستمع، هل يتصور خيالك هذا المشهد؟ فتاة ريفية جاهلة في 19 من عمرها تدخل كنيسة ريمس في فرنسا، وبخطوات ثابتة تنطق بالكبرياء والثقة، تتقدم من ولي العهد المرشح للعرش وتمسك

0: تلك الأيام من عام 1429 ميلادية.
1: ولكن هذا الخيال كان هو الحقيقة الصارخة في ذلك الصباح المشرق من يوم العاشر من مايو سنة 1429 ميلادية.
0: تعال معنا يا عزيزي المستمع إلى قرية دومريمي بمقاطعة اللورين بفرنسا لندخل هذا البيت المتوسط الحال. كل ما في البيت يشي بالحياة المتدينة والسلوك القويم لأصحابه. لقد انتهوا من طعام العشاء واستعدوا للثرثرة المعتادة قبل النوم.
2: جا يا عزيزتي، أنا أوان نومك، فاصعدي إلى غرفتك.
3: جان، والدك يحادثك يا جان.
4: ماذا؟
3: فيما تفكرين يا جان؟
4: لا لا لا، لست أفكر يا أمه، ولكني أصغي.
3: تصغين؟ تصغين إلى ماذا يا جان؟
2: هل تشكين في أن ذئبا يقترب من حظائر الدجاج؟
4: لست أصغي إلى هذا يا أبتي.
2: إلى ماذا إذن؟
4: إلى الأصوات، كأني أسمع صوت القديسة كاترين والقديسة ماركريت يصل إلى أذني واضحا جليا.
2: وماذا يقولان لك يا جان؟
3: باركت القديسة كاترين، ماذا تقول لك يا جان؟
4: لا أدري، الصوت يصل إلى أذني في وضوح، ولكني لا أفهم ما يقولان، لا أفهم.
2: هيا يا إيزابيل، إن ابنتنا في حاجة إلى أن تخلو بنفسها.
3: لتبارك السماء يا ابنتي، لتبارك السماء.
1: أي أصوات هذه التي تسمعها هذه الفتاة الريفية الجاهلة؟
0: وماذا تطلب القديسة كاترين والقديسة مارغريت من فتاة غرة في 17 من عمرها؟
1: هي وحدها التي تسمع، وهي وحدها التي قد أخذت تفهم ما تسمع، فماذا تراها فاعلة؟
5: ألا تريد أن تقابلها يا سيدي؟
6: أقابل من؟
5: العذراء.
6: أية عذراء؟
5: التي جاءت أمس من دوبريمي.
6: ماذا؟ تلك التي بلغت بها القحة أن تطلب مقابلتي منذ يومين؟ لقد أمرتها أن تعود إلى قريتها وتقول لأبيها إني أوصيه بأن يضربها علقة ساخنة. ألا تزال في القلعة؟
5: أجل يا سيدي.
6: أطردها في الحال.
5: لا أستطيع يا سيدي.
6: ماذا؟ لا تستطيع التخلص من طفلة في 17؟ أي جندي أنت بحق السماء؟
5: إنني أطيع الأوامر كلها يا سيدي، ولكني ما أن أقترب من هذه الطفلة حسب ما تصفها يا سيدي حتى أشعر بضعف شديد، ولا أجسر على أن يعطيني ملابس جندي ودرع وسيف.
6: ألا إنك أغبى منها يا إدوارد؟ حسنا، دعها تدخل. هذه المرة أنا الذي سأعطيها العلقة الساخنة.
0: ودون أدنى خوف أو وجل أو تردد تتقدم الفتاة الجاهلة الساذجة من قائد الحصن.
4: أسعد الله صباحك أيها الكابتن الحاكم. إن عليك يا كابتن أن تعطيني جوادا ودرعا وبعض الجنود وترسلني إلى ولي العهد. هذه هي أوامرك من مولاي مالك الملك.
6: ماذا؟ أوامري من مولاك؟ أعلمي أيتها الطفلة أنني لا أتلقى أوامري إلا من الملك.
4: اطمئن يا سيدي، أنت على حق، فمولاي هو ملك السماوات والأرض.
6: أنت مجنونة دون شك أيتها الفتاة.
4: كلهم يقولون إني مجنونة إلى أن يتأملوا في صدق قولي، عندها يعرفون قدر صدقي. إنني أتلقى أوامري من ملك السماوات والأرض عن طريق القديسة كاترين والقديسة مارغريت.
6: وما هذه الأوامر؟
4: أن تعطيني ملابس جندي لأرتديها، ثم تسلمني سيفا ودرعا، وترسل معي بعض الجنود إلى ولي العهد.
6: ولماذا بالله؟
4: لأقود إلى النصر على الإنجليز، ثم أتوجه ملكا على فرنسا في كنيسة ريمز.
1: ماذا يمكن أن يفعل قائد الحصن مع فتاة مجنونة كهذه؟ ستقول يطردها مرة أخرى.
0: العجيب أنه لم يفعل لسبب لا أحد يدريه حتى هذه الساعة. نادى الضابط المكلف بالسلاح.
6: أعطي هذه الفتاة ما تريد.
5: سيدي، هذا غير معقول.
6: ومن قال إنه معقول؟ الصورة كلها جنون في جنون. الجيش البريطاني يحاصر ولي العهد في أوريان كي يقضي عليه ويسقط التاج عن ملوك فرنسا إلى الأبد.

0: والجيش الفرنسي لم تكن له قائمة بعد هزيمتي في معركة فيرناي، وهذه الفتاة الجاهلة التي هل تعرفين القراءة والكتابة؟
1: لا أعرف الألف من الباء.
0: أسمعت؟ أليست السورة كلها جنونا في جنون كما قلت لك؟ هذه التي لا تعرف الألف من الباء تزعم أن أصواتا من السماء تعيدها بفك الحصار عن أورليان وتتويج ولي العهد في ريمس. حسنا، أعطها ما تريد وأرسلها إلى ولي العهد لتزداد الصورة جنونا على جنونها.
2: ولتعجب معنا يا عزيزي المستمع، فقد بلغ الجنون أقصاه. قرر قائد الحصن أن يذهب معها.
1: معها؟ بل تحت قيادتها، فقد ارتدت العذراء ملابس جندي فرنسي وامتطت جوادا قويا وامتشقت الحسام، ثم سارت في المقدمة.
2: وها هو قائد الحصن يلحق بها ليسير بجوارها.
0: أواثقة أنت من أن هذه هي أوامر القديسة كاترين؟
1: والقديسة مارغريت أيضا، إنهما دائما يحادثاني إذا صرت وحدي.
0: فماذا لو طلبت منهما أن يحادثاني أنا الآخر؟
1: ولماذا؟
0: ما دامت المهمة عسكرية فالأفضل أن تكون الأوامر لقائد عسكري.
1: ليس هذا صحيحا بالضرورة.
0: ولماذا لا يكون صحيحا بالضرورة ما دام بديهيا؟
1: لا دخل للبديهيات هنا، لأن القديسة كاترين اختارتني أنا ولم تختارك أنت للمهمة. لقد أمرتني أنا لا أنت بأن أسير إلى أورليان فأحررها، ثم أخذ ولي العهد إلى كنيسة ريمز، وهناك أتوجه ملكا على فرنسا باسم شارل السابع.
0: هكذا بكل بساطة، دون حرب، دون معارك.
1: ستكون هناك حرب طبعا.
0: ومن سيقود الجيوش التي تحارب الإنجليز؟
1: أنا.
0: يا صغيرتي، هل تعرفين ما هي الحرب؟ إنها الدماء والأنات والموت والدمار. ليس هذا عمل طفلة صغيرة مثلك؟
1: أرأيت؟ كان من المستحيل أن تطلب إليك القديسة كاترين أن تحرر أورليان لأنك غير مؤمن، لكنها اختارتني أنا لأني مؤمنة، لأني واثقة من أنهما لن يخذلاني، وسأحرر أورليان وسأتوج الملك.
2: وتتسلل بالفصيلة التي معها إلى المدينة التي التجأ إليها ولي العهد، وهناك أمام الفتى المتردد الخائف الواقع تحت تأثير أسوأ المستشارين، هناك شرحت الفتاة بنت السابعة عشرة مشروعها.
3: إذا كنت صادقة أيتها الفتاة فهل ما اسمك يا فتاة؟
1: جان دارك يا مولاي.
3: إذا كنت صادقة يا جان دارك فهل تمانعين في الجلوس إلى رجال الدين ليناقشوك في أمر هذه الأصوات التي تزعمين أنها تأتيك؟
1: لست أمانع في هذا يا مولاي، إنني على استعداد، بشرط أن تسرع في النهاية إلى أورليان لنحررها.
4: وتجلس جان دارك في ثياب الرجال إلى عدد من رجال الدين المتحفزين، وتنهال الأسئلة عليها كالمطر.
5: ما الذي يؤكد لك أن هذه الأصوات ليست من الشيطان؟
1: وما الذي يؤكد لك أنها ليست أصوات القديسة مارغريت والقديسة كاترين؟
6: كيف تحتاجين إلى جنود مع أن الله قادر على كل شيء، وفي استطاعته سبحانه أن يجلي الإنجليز عن فرنسا بغير الجنود؟
1: إن الله يعين من يعين نفسه.
7: وكيف تقودين الجيش ولا علم لك بالحرب؟
1: ستقودنا جميعا القديسة كاترين، فهل تنكر أنها في عرف الكنيسة هي راعية الجنود؟
2: وينتهي التحقيق والفحص بقرار حاسم.
5: نقرر أن جان دارك العذراء بنت اللورين مؤمنة صادقة الإيمان سليمة العقيدة، ليس في شخصها ولا في قولها ما يناقض الدين، وواجب على ولي العهد أن يقبل عونها لأن في رفضه حرمانا لنفسه من عون الله.
2: وعلى الفور يصدر ولي العهد الذي يترقب العرش، يصدر أمرا بتعيين جان دارك قائدا عاما للجيوش الفرنسية.
6: وعلى الفور أيضا تملي هي هذا البلاغ إلى جيوش الإنجليز المعادية.
1: بسم الله، آمركم بالعودة إلى بلادكم، فإن لم تفعلوا فحذاري، وستعلمون في القريب العاجل أي أذى سينزل بكم. خذوها كلمة صادقة مني، إنكم لم تأخذوا فرنسا وإنما سيحتفظ بها شار.
2: ما رأيك يا عزيزي المستمع؟ هل تتوقع أن يعبأ برسالة كهذه أحد من القادة الإنجليز؟
4: العجيب حقا أن كل ما ذكرته قد تحقق.
2: بعد يوم واحد زحفت بجيش صغير ولكنه بالغ الحماس، فخلصت أورليان، ثم سحقت الإنجليز في أكثر من 5 معارك.

0: وبعد شهر من أول معركة، وبالذات في اليوم العاشر من الشهر الخامس من عام 1429 ميلادية، كانت جان دارك تدخل كنيسة ريمس وبخطوات ثابتة تنطق بالكبرياء والثقة، تتقدم من ولي العهد المرشح للعرش وتمسك بتاج فرنسا بين يديها وتضعه فوق رأس الفتى المرتعد وهي تصيح:
1: بسم الإله القدير، أعلن تتويجك يا شارل السابع ملكا على فرنسا.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: شلون التجربه اليوم بين الام 2 والام 4؟
1: والله شوف السيارتين وحوش، السيارتين انطلاقه بس شخصيتين مختلفتين جدا. انا تعجبت انش كثر فرق بين السيارتين، وخاصه يستخدمون نفس المحرك ونفس الجير بس الشخصيه مختلفه. مثل ما قلت هذه السياره اريح واوسع، ولكن ذي شخصيتها متوتره بس تخليك تبي تسوي اكشن.
0: الام 2 دائما بوكيت روكت حق محبين السرعه.
1: نعم،
0: والحلبات والدريفت
1: 100% 100%.
0: رأي شخصي حقي أنا،
1: هذه حق تعديل ممتازة. هذه حق عندك تراكشن، عندك وتقدر تستخدمها كل يوم وتشيل فيها اليهال،
0: توديهم المدرسة
1: طبعاً طبعاً طبعاً. هذه كان تجربتنا حق السيارتين المميزين من BMW. الخيار دائماً بيرجع لكم أنتوا يا جماعة الخير، لأنت شنو تفضل الام 2 والله الام 4 كومبيتيشن. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جاية. السلام عليكم.
0: السلامة.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الحية والمباشرة. تشكل قيم الانتماء والولاء عبر التعليم والثقافة والإعلام والفن والمساحات التي تمنح للشباب فرصة المشاركة والتعبير وصناعة الأثر. وفي ظل عالم سريع التغير تصبح المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والولاء والتلاحم المجتمعي مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة والمدرسة وتمتد إلى الجامعات وأيضا المؤسسات الثقافية والإعلامية والشبابية. في هذه التغطية نتساءل كيف نبني الوعي الوطني بصورة معاصرة، وما دور المؤسسات المختلفة في ترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة، وأيضا كيف يمكن الاستثمار في طاقات الشباب والثقافة والفنون والإعلام لتعزيز الهوية الوطنية بصورة إيجابية ومستدامة. هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو سعادة السيد محمد الرفاعي عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب، شاكرين حضورك هنا معنا في استوديو مركز الأخبار.
1: أتشرف أستاذ. أهلا وسهلا.
0: بداية سعادة النائب، دعنا نتحدث عن يعني مدى أهمية كيف أصبح يعني حماية الوعي الوطني جزء لا يتجزأ من حماية الأمن والاستقرار المجتمعي.
1: بداية أشكركم على الاستضافة وطرحكم هذا الأمر المهم، وهذا يعزز دوركم كإعلام في أهمية إبراز هذه المحاور المهمة اللي تعزز تماسك مجتمعنا البحريني. بالنسبة حق دور الانتماء الوطني الاجتماعي، نبتدي بدور الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى لكيف ننمي المواطنة والانتماء الوطني لدى الابن أو البنت في الأسرة. كيف نقدر من خلال التربية وتوصيل الرسائل المباشرة من خلال عملنا؟ دائما احنا نقول الكلام أو الأمور النظرية ما تكفي،
0: صحيح،
1: لازم بشكل عملي. فكيف احنا نعزز الانتماء من خلال الأسرة بداية، وبعدها نطلع على الإطار المحيط وهو التعليم. التعليم له دور كبير في هذا الأمر، المناهج التعليمية، وأيضا نعززها من خلال برامج عملية، بحيث أنه يكون المساهمة في المجتمع كيف تكون أنت تساهم كمواطن من خلال البرامج ومن خلال المبادرات. هذه كلها تكون تبني بناء صحيح للمواطن البحريني من خلال البرامج والنظرة الشاملة للدولة.
0: نعم. طيب أهمية خلينا نقول التكامل سعادتنا بين يعني أدوار ربما المؤسسات التشريعية لديكم، ربما مجلس النواب ومجلس الشورى، وأيضا مع المؤسسات التعليمية المؤسسات الثقافية. بلا شك هذا التكامل يخلق صورة من صور يعني ربما الوعي والانتماء الوطني الذي يرسخ لدى الأبناء والبنات، سواء كانوا طلبة سواء كانوا في البيوت، ويعني يبدأ من المراحل الأولى، وحتى يعني يربى ويكبر هذا النشأ على هذا المفهوم وهو الانتماء لهذه الأرض.
1: صحيح. بداية يعني من خلال دور تشريعي نقوم فيه في مجلس النواب، نلاحظ أن هناك كثير من التحديات ويعني اللي يمر فيها الطلبة من خلال يعني دراساتهم في المدارس، وأيضا أولياء الأمور يتواصلون ويانا ينقلون لنا بعض المشاكل والتحديات اللي يقومون فيها. نلاحظ أن التعاون بداية من خلال وزارة التربية والتعليم تحديدا مباشرة في حل المشاكل اللي يواجهونها، وأيضا أي نبرة أو نفس يشق الصف و يبتدي يعني يزرع في المجتمع الكراهية أو خطاب الكراهية، مباشرة الوزارة تقوم في حل هذه المشكلة ونقلها بشكل مباشر.
0: نعم.
1: احنا طبعا في اجتماعاتنا مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ننقل لهم كثير من الأمور، وأيضا الملاحظات فيما يخص المناهج نجد أن هناك تجاوب، وبالعكس يأخذون كل يعني الملاحظات اللي يبديها مجلس النواب مباشرة يجدون حل مناسب لهذا الأمر. هذه التجاوب السريع هو الهدف الأسمى للعملية التشريعية، أن اليوم أنت يمكن إذا بتقوم

0: قدم تعديل تشريعي أو غيره يمكن يأخذ وقت طويل، ولكن المباشرة أنت تتعامل مع الجهة المسؤولة ويقومون بمشاكل مباشرة بحلها، هذه الهدف الأسمى اللي احنا نتمناه، والتعاون الموجود ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. من ناحية التشريعات أيضا قدمنا كثير من التشريعات المهمة، وأيضا تجاوبوا معنا الحكومة بما يخص التشريعات في موضوع المناهج. احنا يعني الجدير بالذكر أن المنهج المواطن على سبيل المثال، وهو أهم المناهج الجديدة اللي يعني أتت مع مشروع الإصلاح لجلالة الملك المعظم، أن هناك مادة مخصصة للمواطنة. وهذا الأمر جدا مهم، لأن إحنا الآن عندنا كثير من التحديات سواء على مستوى الإقليمي أو الداخلي، فكيف إحنا نعزز مبدأ المواطنة وصبحت مادة أساسية في مناهج التعليم. فوجدنا أن الأجيال استفادت بشكل كبير، خاصة أنت اليوم مادة المواطنة تعزز كثير من المفاهيم، وأيضا المشاركة الفاعلة في المجتمع. فكل هذا يأتي يعني بشكل مباشر ويعزز الانتماء الوطني للبحرينيين.
1: نعم، يعني في سياق ما ذكرته سعادة النائب حول تعاونكم الوثيق بين يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعني إبداءكم للملاحظات حول يعني بعض الأمور التي ربما، دعنا نتحدث عن التعليم بشكل عام، في مؤسسات التعليم سواء كانت الخاصة أو الحكومية، وأيضا ربما ملاحظاتكم حول المناهج. هناك تعاون ربما يعني إيجابي جدا بينكم وبين الحكومة الممثلة في وزارة التربية والتعليم، وبلا شك ملاحظاتكم ما هي إلا من باب حرص ويعني تأكيد على ترسيخ الهوية الوطنية من المناهج. فأنت الآن تؤكد من خلال حديثك أن يعني اللبنة الأولى هو المنزل، تربية الأبناء، ثم الانتقال إلى الجانب التعليمي، وأيضا يعني تغذية هذا الجانب الوطني عن طريق المناهج، عن طريق ربما الأمور العملية التي يعني تطرحها وزارة التربية والتعليم لترسيخ هذا النهج في نفوس الطالبات والطلبة أيضا.
0: طبعا في ذي الجانب احنا يعني لا يعني اذا حبينا نوضح ان لا تنتهي العمليه بس مجرد في مدارس فقط، ولكن هناك ايضا الجامعات. الجامعات لها دور كبير في موضوع يعني صنع الهويه وتعزيز الهويه البحرينيه والانتماء الوطني والولاء للرموز الوطنيه، مثل يعني لجلاله الملك المعظم. هذه كلها تزرع وتصنع في المدارس، ونراها في الجامعات أيضا. فدور الجامعات أيضا يعزز هذا الأمر فيما يخص الانتماء الوطني والأعراف الوطنية والقيم الوطنية، كل هذه مترابطة. فأيضا الجامعات سواء الجامعة الحكومية أو الخاصة نرى فيها هذا الجانب من خلال الأنشطة، من خلال الدور اللي يقومون فيه مع زملائهم. هذا أمر مهم وجدناه أيضا يعني بشكل ملموس في الجامعات أيضا.
1: نعم، بخصوص يعني ما نشهده من حالة من التطور وأيضا دخال التكنولوجيا أيضا حتى في المناهج الدراسية، موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني هل هناك فكرة لطرح مثلا أفكار معينة تساهم في تعزيز المناهج عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ ودعنا نتحدث أيضا عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، هل أصبحت يعني ربما تشكل تهديد لموضوع الانتماء الوطني، ربما تشكل يعني لا نقول ثغرة، ولكن ربما أمور قد يعني تؤثر على موضوع الهوية الوطنية، أم هي يعني عامل إيجابي ربما توصل الهوية الوطنية، تعزز من الثقافة البحرينية، فتحت الباب للتعبير عن الرأي والولاء والانتماء كذلك؟
0: طبعا موضوع التكنولوجيا واستخدام الـ AI في الأمور التكنولوجية، هذه كلها أمور مهمة، وإحنا المجتمع البحريني مجتمع مترابط متماسك، فيحاولون من خلال السوشيال ميديا ومن خلال البرامج تطليل الرأي العام. لكن يصعب عليه، لأن هناك مجتمع مبنى على قيم واضحة وراسخة في المجتمع
1: وتربى عليها.
0: فصعب أن الواحد اليوم يحاول أن يخترق الصف البحريني. فالحمد لله إحنا كل هذه الأمور نستخدمها لصالح تنمية المجتمع البحريني، ما نخليها تستخدم في غير ذلك. والتحديات كثيرة ومستمرة، لذلك إحنا نعزز ونقول أن الدور الإعلامي أيضا له دور مهم، أن اليوم الرسالة الإعلامية الرسمية لابد أن تجاري كل ما يحدث

0: ما نكون هناك متأخرين، لأن اليوم السوشيال ميديا ما راح تخلي لك مجال. فمهم بالنسبة للإعلام الرسمي أنه هو يكون مواكب لكل التطورات هذه.
1: أكيد بلا شك. بما أن تحدثت عن الإعلام الرسمي، خلينا نقول سعادة النائب أهمية، خلينا نقول الإعلام الوطني. هذا الإعلام الوطني كيف له أن يعزز ربما خلينا نقول الثقة المجتمعية في مواجهة ربما الشائعات، الخطابات السلبية التي توجه لها المجتمع، توعية الناس، كيف تنظر له؟
0: طبعا احنا اللي شفناه خلال الفترة السابقة، وهذا يعتبر تحدي كبير بالنسبة للمجتمعات يعني الخليجية والمجتمع البحريني بالتحديد، اللي شفناه ان هذه مثلا الأجواء واللي وضعنا فيها، واحنا ما كنا يعني نتمناها، لكن وضعنا في هذا الظرف، كيف احنا نواجه هذه العملية؟ اللي شفناه ان الإعلام البحريني اليوم الرسمي وغير الرسمي صراحة تعامل بكل حرفية وبكل جدية وبكل مهنية أنه هو يتصدى حق أي تضليل.
1: نعم.
0: شفنا أنه نفس ما ذكرت لك أن هناك إعلام خارجي يحارب البحرين ويحارب المجتمع البحريني، لكن القنوات الرسمية والقنوات اللي هي مرخصة في البحرين قامت بعمل جبار خلال ذيك الفترة، والمستمرين طبعا ما انتهى الأمور، لكن اللي شفناه النقلة النوعية والبث المباشر وموقع الحدث، هذه كلها يعني أتت بشكل إيجابي.
1: نعم.
0: ووضعت حد للتضليل ولأي إعلام حاب أنه يشق الصف البحرين.
1: نعم. كسب ثقة الجمهور أيضا، ربما يعني وضع المشاهد في الحدث، في قلب الحدث، بحيث أنه يعني حتى ما يفكر أنه يروح إلى ربما وسيلة أخرى ويلجأ لها الإعلام الوطني. سعادتنا سأواصل حديثي معك، لكن بعد أن تنضم إلي عبر الهاتف الشيخ أبو بنت خالد بن عبد الله الخليفة، عضو المجلس الوطني للفنون. شيخة مساء الخير. بداية، ما هو دور الفن في تعزيز الهوية الوطنية وأيضا ترسيخ قيم الولاء والانتماء؟ وما هي أهمية المعارض الفنية وخلينا نقول المبادرات الثقافية في تعزيز التلاحم في المجتمع؟
2: الفنون تعد من أهم الوسائل التي تعزز الهوية الوطنية وتنقلها بين الأجيال، لأنها تعبر عن ذاكرة المجتمع وثقافته وقيمه بأسلوب إنساني وقريب من الناس. ومن خلال الفن نستطيع أن نعكس روح البحرين وتاريخها وتراثها بصورة تعزز مشاعر الولاء والانتماء للوطن. المعارض والمبادرات الثقافية تخلق مساحات تجمع أفراد المجتمع حول قيم مشتركة ورسائل وطنية إيجابية، كما أنها تقدم هذه الرسائل بطريقة إبداعية قادرة على الوصول للناس بشكل أعمق وأكثر تأثيراً.
1: طيب الشيخة، كيف يمكن للفن أن يتحول إلى مساحة للتعبير عن الوعي الوطني، عن الانتماء بصورة حضارية وصورة معاصرة؟ ما هو دور الأغنية الوطنية أيضا الأعمال الفنية في ترسيخ الذاكرة الوطنية وأيضا تعزيز مشاعر الفخر والانتماء؟
2: الفن اليوم لم يعد يقتصر على الشكل التقليدي، بل أصبح لغة معاصرة تعبر عن القضايا الوطنية والإنسانية بأساليب حديثة ومبتكرة. ومن خلال الأعمال الفنية يمكن إيصال رسائل تعكس الوعي والانتماء بصورة حضارية تواكب تطور المجتمع. الأغنية الوطنية والأعمال الفنية تظل مرتبطة بالذاكرة الجماعية للمجتمع، لأنها توثق اللحظات الوطنية وتعبر عن مشاعر الفخر والمحبة للوطن. ولهذا نجد أن الفن يبقى حاضراً في المناسبات الوطنية ويشكل جزءاً من وجدان الناس.
1: نعم. طيب لو أردنا التحدث عن أهمية دعم المواهب الفنية الشابة، ما هو دور المؤسسات الثقافية وأيضاً الفنية في بناء الوعي المجتمعي خصوصاً لدى فئة الشباب؟
2: دعم الشباب الموهوبين مهم جداً، لأنهم يمثلون مستقبل الحركة الفنية والثقافية، وعندما نتيح لهم الفرصة للتعبير والإبداع فإنهم يقدمون أعمالاً تعكس قيم المجتمع البحريني وهويته بطريقة قريبة من جيلهم وأكثر تأثيراً. المؤسسات الثقافية والفنية لها دور أساسي في بناء الوعي المجتمعي من خلال البرامج والمعارض والأنشطة التي تشجع على الحوار والإبداع، كما أنها تساهم في اكتشاف الطاقات الشابة وتوجيهها نحو محتوى إيجابي وهادف.
1: نعم. طيب شمل ممكن للفن أن يسهم في تعزيز الصورة الحضارية للبحرين داخليا وخارجيا أيضا، وما هي العلاقة بين الثقافة والفنون والاستقرار المجتمعي؟

0: الفنون تعبر واجهة حضارية تعكس تطور المجتمعات وثرائها الثقافي، ومن خلال الفنانين والمعارض والمشاركات الدولية تستطيع البحرين أن تبرز هويتها الثقافية وتاريخها العريق بصورة حضارية أمام العالم. الثقافة والفنون تساهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد المجتمع، لأنها لغة تجمع الناس وتقرب بينهم، والإبداع يساعد في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، مما ينعكس بشكل إيجابي على التماسك والاستقرار المجتمعي.
1: طيب شيخ، الفنون الآن في العصر الرقمي لو تحدثنا عنها، نتحدث عن كيفية الوصول إلى الأجيال الجديدة بخطاب بصري، ربما خطاب ثقافي مؤثر يجذب هذه الأجيال، وما هي أهمية استمرار الحراك الثقافي والفني الوطني باعتباره جزء من مسيرة التنمية وأيضا الوعي المجتمعي؟
0: في العصر الرقمي أصبحت الفنون أقرب للناس، خصوصا فئة الشباب، من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يفتح المجال لتقديم محتوى بصري وثقافي حديث قادر على الإيصال الرسائل الوطنية بطريقة مؤثرة وسريعة. استمرار الحراك الثقافي والفني يعكس حيوية المجتمع ووعيه، وهو جزء مهم من مسيرة التنمية الشاملة. فالثقافة والفنون لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل تساهم أيضا في بناء المواطن وتعزيز الوعي والانتماء الوطني.
1: نعم، إذن الشيخ ضواء بنت خالد بن عبد الله الخليفة عضو المجلس الوطني للفنون، شكرا جزيلا لك.

0: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عكست مملكة البحرين نموذجا متفردا في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات، مرتكزة على جملة من المبادئ الوطنية الراسخة وتكاتف المجتمع. وضربت مملكة البحرين أروع الأمثلة في تضافر مختلف الجهود الوطنية للمضي قدما في مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البلاد.
1: حين تشتد اللحظات لا تقاس الأوطان بحجم التحديات، بل بصلابة مواقفها وبقدرتها على تحويل الأزمات إلى مساحات لإثبات القوة. وفي مملكة البحرين لا تدار المرحلة بردود الأفعال، بل بوعي وطني متقدم يدرك أن المسؤولية ليست خيارا بل التزام راسخ يترجم في كل موقف. هنا يتجلى

0: تضافر الجهود الوطنية كمنظومة متكاملة تتقاسم أدوارها بثقة وتلتقي عند هدف واحد، وهو حماية الوطن وصون مكتسباته وتعزيز استقراره. وتبرز روح المسؤولية الوطنية المشتركة كسلوك يومي يظهر في وعي الأفراد وفي تماسك المجتمع وفي الحرص على أن تكون الكلمة عامل طمأنينة لا مصدر قلق. أما التلاحم بين أبناء الوطن فليس مشهدا عابرا، بل ركيزة ثابتة تعكس عمق الانتماء وتؤكد أن قوة البحرين في وحدة شعبها وفي قدرتهم على الوقوف صفا واحدا في مختلف الظروف. وحين يمر الوطن بمرحلة دقيقة لا مجال للأصوات المتفرقة، بل الحاجة إلى وعي موحد وإرادة صلبة وإيمان راسخ بأن ما يجمعنا أكبر من أي تحد. وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمضي مملكة البحرين بثبات نحو تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار على كل الصعد.
1: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عودة لضيف

0: التقرير الذي يتحدث بأن مملكة البحرين يعني استطاعت التعامل مع مختلف التحديات ومختلف الأزمات التي مرت سابقا وعدت البحرين وبشكل أقوى كذلك، مرتكزة في هذا النجاح على ربما الوعي الوطني، التماسك المجتمعي، كيف تقرأ ذلك سعادتنا؟
1: طبعا التحديات اللي مرت عليها البحرين والتجارب الكثيرة، طبعا كل تحدي يمر على البحرين هي تعطي قوة أكثر للبلد من خلال استعدادها لمثل هذه التحديات. يعني فترة كورونا نعرف أن عانينا أو عانى العالم بشكل كبير، لكن البحرين كان أقل الدول ضررا بسبب الاستعدادات، بسبب الإجراءات. أيضا اليوم حكومة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قدم خطط كثيرة لمثل هذه يعني الظروف الاستثنائية. اليوم شفنا خلال يعني كيف تعاملت البحرين نتيجة خلال يعني الاستعدادات الكبيرة اللي قامت بها الحكومة، أن كيف نحل أو نتعامل بشكل وأقل الأضرار اللي تكون على البلد. الخطاب الرسمي أيضا كان له دور كبير في التعامل لهذا الأمر. إحنا كمجلس نواب أيضا كنا يعني شاركنا الحكومة في هذا الأمر، وكنا على يقين أن الحكومة قادرة على تجاوز هذه المرحلة بأقل الضرر، وشفنا النتائج الحمد لله. اليوم البحرين تجاوزت هذا الأمر، الأمن الغذائي كان من أحسن ما يكون، الأمن الداخلي كان من أفضل ما يكون. كل هذه الأمور ما أتت من فراغ، أتت أن هناك جنود

0: تقوم بها الدولة.
1: أكيد.
0: شفنا هذا من خلال أيضا الإعلام الأمني. الإعلام الأمني كان له دور كبير خلال الفترة السابقة.
1: نعم.
0: وكان يوجه يعني المجتمع وعامة الناس الموجودة على أرض البحرين من مقيمين ومن مواطنين.
1: نعم.
0: أن يقوموا بإجراءات معينة. تجاوب الجميع مع الإعلام الأمني والإعلام الرسمي وتوجيهات الحكومة كلها هي اللي وصلتنا إلى نتيجة اللي احنا نشوفها اليوم.
1: نعم. هم كفتي ميزان إذا يعني توافقني الرأي سعادة النائب، عندنا الجهود الحكومية وأيضا دور السلطة التشريعية في كفة، وأيضا الوعي المجتمعي في كفة أخرى. مثل ما تفضلت، البحرين مرت بالعديد من الأزمات، ربما في أزمة كورونا. هناك إرشادات تصدر من الجهات المختصة بعدم ربما التجمع وعدم يعني الالتزام بالإجراءات الطبية، والبحرين من الدول القليلة التي لم تفرض حظر إجباري على يعني المواطنين والمقيمين فيها، ولاحظنا تجاوب المجتمع البحريني مع الإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة. الآن الفترة الاستثنائية التي تعرضنا لها أثناء العدوان الإيراني الغاشم أصدرت يعني الجهات العسكرية والأمنية والجهات أيضا المدنية إرشادات، نجد أن المجتمع البحريني يلتزم بها بدون أي ضغوطات، بدون يعني أي فرض إجباري عليهم، وهذا يعني دعنا نقول دليل على يعني الوعي المجتمعي في مملكة البحرين، والذي يساعد الجانب الحكومي، الجانب العسكري، الجانب التشريعي في أن يقوم بدوره، ربما ينجح الجهود التي تبذل وتخرج البحرين بسببه بشكل أقوى. كيف تقرأ ذلك؟
0: بالتأكيد اليوم ما تقوم به الحكومة لصالح الأفراد بشكل مباشر. اليوم ما راح تأخذ إجراء تضرر منه أنت، دائما نشوف المصلحة الأعلى والمصلحة الشريحة الأكبر في المجتمع. يمكن أنت اليوم في بعض القطاعات سكروها في فترة كورونا، وهذا كانوا مضطرين لنخفف الضرر على عامة الناس. تجاوب مثل ما ذكرت أن كيف الناس تجاوبت مع هذه الأمور.
1: نعم.
0: التطبيق نفسه يقول مجتمع واعي، وهو فعلا كان. نعم. مجتمعنا كان مجتمع واعي،
1: يعني اسم على مسمى.
0: اسم على مسمى، يعني هذه كلها أمور شفناها في البحرين. كذلك أن ما احتاجنا أن يكون هناك حظر تجول أو حظر الخروج في البحرين، الحمد لله، لأن نفس ما ذكرنا هناك في وعي مسؤول يوجد بكل شخص موجود على هذا الوطن.
1: نعم، أكيد، بلا شك. قبل دقائق معدودة كان لدينا اتصال مع الشيخ ضواء بنت خالد بن عبد الله، وتحدثنا عن الجانب الثقافي، الجانب الفني في تعزيز يعني قيم الانتماء الوطني لدى الشباب، لدى يعني ربما النشء في هذا المجتمع. كيف تعلق على كلام الشيخة التي ذكرت بأن أيضا المسرح والفن والموسيقى لها دور في تعزيز الانتماء، في التفاخر بالوطن وإلى آخره؟
0: بالتأكيد هناك أمر مهم يأتي من خلال المعارض والأمور الفنية والوطنية اللي تقوم فيها الدولة وأيضا الوزارة المعنية. هذا كلها أمر يعزز الانتماء الوطني، و اليوم الغنية الوطنية لها دور كبير. اليوم احنا من سنة لسنة ننتظر احتفال أبنائنا في وزارة التربية والتعليم في البحرين أولا.
1: نعم.
0: والتدريبات ويعني العمل الحلو اللي يقومون فيه ونشوفه سنويا أمر مهم. جلالة الملك الله يحفظه يحضر ويعزز ويرد يعني حب الأبناء، ويعكس حبه أيضا لأبنائه.
1: نعم.
0: هذا أمر مهم شفناه بشكل سنوي، والكل حريص على هذا الأمر. الأغنية لها دور، المسرح لها دور، كل الأمور الفنية لها دور في تعزيز الانتماء الوطني وحب المواطن لوطنه، ويعكس من خلال هذه التجارب. والمسرح أيضا له دور كبير. هذا كله شفناه، ويعني الوزارة مشكورة على قيامها بهذا الدور المهم.
1: أكيد. سعادة النائب، بواصل حديثي معك، لكن بعد أن ينضم إلي عبر الهاتف، سيكون معي عبر الهاتف الآن السيد هاشم عبد الرحمن الكوهجي، مدير إدارة الدعم والخدمات بوزارة شؤون الشباب. سيد الكوهجي، بعد التحية، كيف تسهم مراكز تمكين الشباب وأيضا الهيئات الشبابية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني وأيضا تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب؟
2: تلعب مراكز تمكين الشباب والهيئات الشباب

0: الشعبية دور محوري في بناء شخصية الشباب وتعزيز ارتباطهم بوطنهم وهويتهم الوطنية، حيث لا تعد مراكز تمكين الشباب مساحات لممارسة الأنشطة والفعاليات، بل أصبحت محاضن وطنية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي المؤسسي والمجتمعي. ونحن نؤمن بأن تعزيز الهوية الوطنية لا يتحقق بالشعارات، بل عبر التجارب والممارسات التي يعيشها الشباب على أرض الواقع. لذلك نحرص نحن في وزارة الشباب على تطوير برامج ومبادرات تعزز الوعي الوطني وتعرف الشباب بتاريخ البحرين ومنجزاته وقيمه الأصيلة. إلى جانب ذلك، نشجع الشباب على المشاركة في الفعاليات الوطنية والعمل التطوعي، اللي بدوره أكيد راح يسهم في تنمية روح القيادة والعمل الجماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الفعالة والشراكة الوطنية.
1: نعم، أخ هاشم، باعتقادك ما الدور الذي تؤديه المبادرات وأيضا الفعاليات الشبابية والوطنية في بناء وعي الشباب وأيضا تعزيز ثقافة المواطنة والمشاركة الإيجابية في المجتمع؟
0: المبادرات والفعاليات الشبابية تشكل منصة حقيقية لصناعة الوعي وتعزيز قيم المواطنة الإيجابية. إنها تمنح الشباب فرصة للمشاركة

0: والتأثير وصناعة التغيير. عندما يشارك الشباب في مبادرة وطنية أو فعالية مجتمعية، فإنهم يكتسبون شعور أعمق بالمسؤولية والانتماء، ويتحولون من شباب متلقين إلى شركاء فاعلين في التنمية. كما أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الحوار وبناء العلاقات وترسخ ثقافة العمل الجماعي والتطوعي، وهذه قيم أساسية في بناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات.
1: نعم، طيب أخ هاشم تفضل بالبقاء معي، سأعود إلى ضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة النائب محمد الرفاعي، وسنتحدث عن نفس هذا الموضوع. سعادة النائب، تحدثنا مع الأخ هاشم الكوهجي بخصوص المبادرات الشبابية وأيضا الفعاليات الوطنية في بناء وعي للشباب. أنتم في السلطة التشريعية دائما ما تدعمون الشباب بمبادرات، ولديكم أيضا ما تقوم به الأمانة العامة ببرلمان الشباب الذي يقام سنويا، جلب الطلاب والطلبة إلى قاعة الجلسة العامة وتسكينهم في المنصة التي يجلس فيها معالي الرئيس والأمانة العامة، ويأخذون دوركم أنتم أيضا كنواب يعني تعزيز هذا الوعي وأهمية الدور البرلماني، فكيف يعني تعلق على ذلك؟
2: طبعا بما يخص الشباب اليوم نتكلم عن فئة مهمة جدا، ووزارة شؤون الشباب حقيقة والأستاذ هاشم طبعا له دور كبير، وأنا شاركت وياه أكثر من فعالية يعني في ما يخص الشباب والمراكز الشبابية، تحديدا يعني عندنا احنا في منطقتنا مركز شباب البحير، قدم كثير من النماذج والمبادرات المهمة، وبشكل أسبوعي هناك مبادرات كثيرة. دور المراكز الشبابية لا ما يختصر في بس أن يكون هناك فعاليات وحضور، ولكن هناك تفاعل من خلال الحضور ومن خلال المشاركة، ويعزز الانتماء الوطني والثقافة وصنع يعني وصنع القادة الشباب في المجتمع.
1: شنو نوع الأنشطة اللي تقومون فيها؟ يعني خلينا ناخذ مركزكم كمثال.
2: مركز شباب البحير طبعا بشكل أسبوعي يعني بشكل سبت تحديدا يقوم بنشاط متنوع، خاص يعني إذا ينا مثلا في من الأسبوع الماضي قام مركز شباب البحير بزيارة مراكز صحية، وهذا هي زيارة لتقديم بعض الهدايا التذكارية، وهذه يعني رد الجميل للطاقم الطبي والدور اللي قام فيه خلال الفترة السابقة.
1: جميل.
2: يعني هذا ونعزز هذا يعني الأمر من خلال أبنائنا، وحرصنا أن يكون هناك أبناء صغار ناشئة بحيث أن يكونوا مشاركين. اليوم إحنا بنعزز روح العطاء وروح الانتماء لهذا الوطن والأشخاص اللي قاعد يقدمون لهذا الوطن. هناك يعني من أيضا زرنا الدفاع المدني، الأخوة في الدفاع المدني، وأيضا قدمنا لهم بعض الهدايا التذكارية، ونعزز دور المهم اللي قدمونه والخطر يعني اللي يقوم الخطورة اللي يعني والتحدي الخطير اللي هم يقومون فيه حفاظا على سلامة المجتمع. هاي زيارات الميدانية لها انعكاس طيب، وأيضا من خلال الورش المدربين اللي يجون يقدمون ورش مهمة الشباب يستفيدون منها بشكل كبير. وأيضا خلال المواسم مثلا رمضان، الأعياد الوطنية، دائما الأعياد الوطنية تكون لنا يعني مبادرة كبيرة في منطقتنا.
1: نعم.
2: وهذا أمر كلها يعزز الانتماء الوطني وأهمية الرمزية. اليوم
1: أكيد.
2: أنت العلم له رمزية، النشيد الوطني له رمزية، جلالة الملك المعظم صورته أمامنا لها رمزية كبيرة، وكل
1: نعم.
2: هذه نعزز احنا من خلال الأنشطة الشبابية.
1: يعني هذه أنشطتكم أتت من باب رد الجميل لمن قدموا مساهمات في المجتمع. هذه الزيارات سعادة النائب باعتقادك شو ممكن تعزز روح المواطنة، روح الانتماء لهذا الوطن؟ يعني بلا شك يبقى أثرها في النش ويتربى عليها، ولكن نبغي تعلق على هذا الموضوع.
2: الاستمرارية، أنت اليوم يمكن احنا كثير نفس ما ذكرنا هناك في المناهج نقرأ ونمتحن على بعض الأسئلة اللي تقدمها الوزارة، لكن احنا اليوم
1: نظري نعم
2: بشكل اليوم عملي، نبيها ما نبيها بس نظري، عملي. شلون انا شنو اقدم لبلدي؟ اليوم بلدي قدمت لي كثير، انا ايش بقدم لبلدي؟ يعني من خلال بشكل ملموس انا بقدم شيء لمجتمعي، بقدم شيء للناس اللي لهم فضل علي.
1: نعم.
2: المعلم اليوم له فضل علي، ابوي وامي لهم فضل علي، مجتمعي المنطقة اللي أسكن فيها، كل شخص ساهم في أن ساعدني أن بناء شخصيتي الوطنية هو له فضل علي.
1: أكيد.
2: لذلك إحنا نحرص أن يكون شبابنا يدخلون في هذه الأنشطة ويشاركون ويعززون

0: هذا الأمر, وهذا يساعدهم أيضا في بناء الشخصية, الشخصية القيادية للبلد اليوم راح تعتمد عليك في المستقبل.
1: أكيد لا شك. دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأخ هاشم الكوهجي. أخ هاشم, وزارة شؤون الشباب أطلقت برنامج اسمه بالبحريني. هذا البرنامج كيف من الممكن أن يسهم في إبراز الهوية البحرينية, أيضا تعزيز ارتباط الشباب بموروثهم الثقافي والوطني؟
2: يعد برنامج بالبحريني أحد البرامج النوعية التي أطلقتها وزارة شؤون الشباب بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم بالعادات والتقاليد لدى فئة الشباب والناشئة. ويأتي البرنامج إيمانا بأهمية المحافظة على الهوية البحرينية وتعزيز ارتباطها بالأجيال القادمة, إلى جانب تشجيعهم على استخدام المفردات البحرينية التي تعكس أصالة المجتمع البحريني وتاريخه العريق. كما أن برنامج بالبحريني يوفر مساحات تفاعلية تمكن الشباب من اكتشاف جمال الموروث الشعبي البحريني والمساهمة في نقلها بصورة عصرية للأجيال القادمة. ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2024 تم تنفيذ 7 نسخ, وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 250 مشارك.
1: نعم. طيب, أبقى معي أخ هاشم. سعادة النائب, يعني ربما 250 مشارك عدد لا بأس به في برنامج بالبحريني, شنو دلالات هذا العدد وهذه المشاركة كذلك؟
0: طبعا الشباب البحريني شباب متفاعل, أي برنامج اليوم تقدمه راح تجد كثير من المبادرات ومن يبادر بالتسجيل ويسارع بالتسجيل.
1: نعم.
0: وهذا أمر مهم, أن اليوم شلون نستفيد من يعني الشباب وقت فراغهم لابد أن يستفيد من برامج مفيدة. وزارة شؤون الشباب حقيقة قدمت كثير من البرامج وكثير من المبادرات, ودائما في الصيف ما شاء الله يسوون لنا مدينة الشباب.
1: نعم.
0: يعني مدينة الشباب الأخير اللي صار في أرض المعارض تفاجأنا بزيارة جلالة الملك الله يحفظه.
1: صحيح.
0: وزار الأبناء والتقط الصور معاهم وحفزهم, وش كثر هذا الأمر يعود على الشباب.
1: أكيد.
0: هذا يعني الكل يفتخر فيه. نعم. والكل يعتز بهذه الزيارة. سمو الشيخ ناصر الله يحفظه أيضا كلماته الملهمة اللي قدمها للشباب, هذا أمر أيضا مهم. نشوف اليوم وزارة شؤون الشباب قاعدة تقدم كثير من البرامج والنوعية, لأن اليوم أنت شلون نخلي الشباب يشاركنا بحب, شلون تخلي من إلا من خلال مشاركته ومساهمته ويقدم أيضا الأفكار. اليوم إذا هو قدم فكرة تقول له هذه الفكرة اللي قدمتها يلا قوم فيها, وهذا كثير شاهدناها من خلال برامج اللي يقومون فيها الوزارة.
1: صح.
0: إن أنا يعني من خلال زيارتي لمدينة الشباب شفنا أن دائما ما يجبرون الشخص على أنه يأخذ ذي الفكرة ويقوم فيها, يقولون لهم شنو الأفكار اللي عندكم, وهذا اللي إذا أتى من شخص إن فكرته فيقولون له اليوم أنت طبق هذه الفكرة. وأيضا هذا البرنامج حقيقة من ضمن البرامج الجديدة اللي قاعد يقدمونها الوزارة, ونتمنى لهم التوفيق حقيقة. نعم. لأن دائما هم ما عندهم روتين يعني بس واحد, دائما نشوف شيء متجدد عندهم.
1: أيه. خاصة الشباب يحتاج إلى تجديد.
0: التجديد.
1: يحتاج إلى يعني تخليه يتبنى المبادرة على أساس إنه يهتم فيها ويتفاعل معها. يعني.
0: يكون شريك فاعل في المبادرات.
1: نعم.
0: وهذا ما شاهدنا حقيقة في وزارة شؤون الشباب في مبادراتهم واهتمامهم في الشباب, رغم التحديات رغم الأمور كثيرة اللي يواجهونها, لكن إحنا دائما نوقف وياهم.
1: نعم.
0: من خلال مجلس النواب إنهم يستمرون على هذا الأمر. وإذا نحتاجوا دعم مالي ونحتاجوا أي أمر إحنا دائما نوقف معاهم.
1: نعم.
0: لأن نشوف أن هذين مستقبل البحرين.
1: نعم.
0: لابد الاهتمام فيهم.
1: أكيد بلا شك. أخ هاشم, شهدت هيئة البيت العود إطلاق هوية بصرية مؤخرا, شلون من الممكن أو أنت شلون ترى دور الهيئة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الشباب بالموروث الشعبي البحريني؟
2: هيئة البيت العود تمثل منصة مهمة للحفاظ على الموروث الشعبي البحريني وتقديمه للأجيال الجديدة بصورة معاصرة. إطلاق الهوية البصرية للهيئة لم يكن مجرد حدث، بل خطوة تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية لدى الشباب، كما أن الهيئة تعمل على ربط الشباب بتراثهم الشعبي والثقافي.

0: خلال إطلاق العديد من البرامج والفعاليات والمبادرات الوطنية التي تعزز علاقة الشباب بتاريخهم وثقافتهم، واللي بدوره أكيد راح يرسخ لديهم قيم الانتماء والاعتزاز بالموروث الوطني.
1: نعم سعادة النائب، يعني لاحظنا من حديث الأخ هاشم الكوهجي يعني عندهم برنامج اسمه بالبحريني، عندهم هوية بصرية اسمها البيت العود، هذه أسامي ربما تترسخ يعني فينا احنا كجيل ربما أقدم من الأجيال الحالية. البيت العود لما تقول البيت العود ترسخ بيت العائلة
2: الكبيرة،
1: المسلسل اللي شاهدناه، يعني بالبحريني أمور أو مصطلحات ربما ترسخ في ذهن النشء. أهمية اختيار المصطلح للمبادرة للهوية البصرية في يعني يحس أن الشاب هو منتمي إلى هذا البرنامج.
2: دائما اختيار المسميات يكون بسيط ومتداول. اليوم أنت ما تبحث عن مسميات معقدة أو صعبة، دائما إحنا كلامنا البسيط، كلامنا العام في المجتمع وكلام اللغة البيضاء اللي عندنا نتكلم فيها. اليوم البيت العود، كلمة البيت العود طبعا يعودنا زمن جميل، واليوم شنو معنات البيت العود؟ ترابط المجتمع، ترابط الأسرة داخل البيت العود ما بين الجد والجدة والأب والأم والأبناء، كل هذا يعتبر اسم كبير وله معزة على مجتمعنا البحريني اليوم،
1: وشير إلى ترابط أيضا.
2: بالضبط، فأنت دائما هاي المسميات يعني أشكرهم صراحة على اختيار وتوفقوا في اختيار هذه المسميات اللي تعبر عن هوية البحرينية الأصيلة. اليوم دائما احنا لا نبحث عن شعارات ولا مسميات مو متعلمين عليها، خلنا نرجع حق بساطة المجتمع البحريني وكلامهم البسيط واللي دائما احنا نردده،
1: والبسيط دائما يوصل.
2: بالتأكيد
1: أكيد. أخ هاشم، يعني في ظل التطور الرقمي المتسارع، شو من الممكن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ القيم الإيجابية لدى الشباب؟
0: وسائل التواصل الاجتماعي أصبح اليوم جزءاً أساسياً من حياة الشباب، ولذلك من المهم أن يتم توظيفها بصورة إيجابية وواعية. فالمنصات الرقمية تمتلك قدرة كبيرة على الوصول والتأثير، ويمكن من خلالها نشر العديد من الرسائل الوطنية وتعزيز القيم الإيجابية، وكذلك إبراز النماذج الشبابية الملهمة. ونحن نشجع الشباب على استخدام هذه المنصات لصناعة محتوى هادف يعكس الصورة الحضارية والإيجابية لمملكة البحرين، ويعزز ثقافة الحوار والتسامح والانتماء. كما نؤكد دائما على أهمية الوعي الرقمي وضرورة التعامل مع المحتوى بما يحافظ على القيم الوطنية والمجتمعية.
1: احنا شو من الممكن أن نستثمر طاقات الشباب وإبراز النماذج الوطنية الملهمة اللي تعكس قيم الانتماء، قيم المسؤولية المجتمعية بصورة معاصرة؟
0: الشباب يمتلكون طاقات وإمكانات كبيرة، ودورنا هو توفير البيئة التي تمكنهم من تحويل هذه الطاقات إلى إنجازات حقيقية. لذلك تعمل الوزارة على دعم المبادرات الشبابية واحتضان الأفكار الإبداعية وإبراز النماذج الملهمة التي استطاعت أن تحقق أثراً إيجابياً في المجتمع، وعرض هذه النماذج بصورة معاصرة وقريبة من الشباب يساهم في خلق قدوات إيجابية تحفز الآخرين على المبادرة والعطاء. كما نحرص على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المجالات الوطنية والتنموية.
1: طيب أبرز البرامج أخ هاشم أو التوجهات التي تعمل عليها وزارة شؤون الشباب لتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في التنمية وأيضا صناعة مستقبل الوطن؟
0: وزارة شؤون الشباب تعمل وفق رؤية شاملة ترتكز على تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تواكب تطلعات

0: وتلبي احتياجاته، والتركيز على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء وتطوير المهارات القيادية ودعم الابتكار والمشاريع، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية والرفاه. كما تحرص الوزارة على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بما يوسع من الفرص المتاحة أمام الشباب ويعزز حضورهم كشركاء أساسيين في عملية التنمية. نحن نؤمن أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار فيهم هو استثمار في مستقبل البحرين واستدامتها.
1: نعم، إذا السيد هاشم عبد الرحمن الكوهجي مدير إدارة الدعم والخدمات بوزارة شؤون الشباب، شكرا جزيلا لك. إذا سعادة النائب، بما أن حديثنا اليوم عن الشباب، أكيد الشباب يحتاج إلى قدوة. يعني خلنا نتكلم عن دور المؤسسات، ربما المؤسسات الوطنية، في خلينا نقول شلون دورها في أن تسهم في صناعة قدوات شبابية قادرة على ربما تمثيل قيم المجتمع البحريني، أن تكون هذه الشخصية سوية، أن تكون تمثل الرجل أو المرأة البحرينية بشكل سليم، مثقفة، يعني ملتزمة إلى حد ما. كيف تقرأ ذلك؟
2: طبعا اليوم القدوات في المجتمع لهم دور مهم. اليوم احنا نتكلم عن مسؤولية، المسؤولية تقع على المعلم، تقع على الأب، تقع على شيخ الدين، تقع على المربي. الكل اليوم اللي يعمل ويواجه المجتمع هو عليه مسؤولية، فلا بد أن يكون قدوة حسنة. اليوم أنت شنو اهتماماتك بالنسبة حق الشاب؟ اهتمامات رياضية، اهتمامات ثقافية، اهتمامات سياسية، اهتماماتك أيا كانت اهتماماتك. اليوم هناك حاضنات رسمية في البلد تقدر تستفيد من وجودها. إذا كنت رياضي اليوم الأندية والمراكز الشبابية موجودة، إذا كنت لك اهتمام سياسي هناك معهد التنمية السياسي موجود يعطي كل أمور، يعني الأمور الدستورية والقانونية والتطوير والورش والندوات، ويبون خبرات من خارج البحرين. هذه كلها أمور مهمة. أنت اليوم إذا تبني شخصية الشاب لابد أن يكون على اطلاع ايش قاعد يدور من حوله وشنو التحديات اللي تواجهها المجتمعات ايضا.
1: نعم.
2: اليوم لا تكون رساله من جهه واحده. اليوم انت لازم تشوف الامر من كل الجهات، وان تعرف ان كيان المجتمع وكيان الدوله هو اللي يوفر لك كل هذا الامر في الحفاظ على امن البلد وعلى كيان البلد وعلى سمعه البلد. انت اليوم لك دور مهم كشاب، بلدك اللي لك انتمائها وولائها، لابد أن تقدم شيء ينعكس بشكل إيجابي على بلدك.
1: نعم.
2: وهذا كله أمور مهمة. لذلك الناس اللي نتمناهم يكونوا قدوة صالحة لابد أن يكون لهم الأثر الإيجابي على الشباب.
1: نعم، كلنا حسب توجهه وكلنا حسب
2: توجهه
1: ما يرغب
2: اهتماماته.
1: وأنا أتوقع يعني ربما تشاطرني الرأي أن البحرين ولادة ربما يعني ملهم الشباب هو سمو الشيخ ناصر بن حمد، وأيضا هناك العديد من الشخصيات سواء كانت رياضية سواء كانت فنية، سواء يعني كل حسب ما يرغب ويهوى يجد ربما الشخصية الأنسب التي تمثل الرجل أو المرأة البحرينية بالشكل السليم والصحيح. سعادة النائب، باختصار نبي نتكلم عن إشراك الشباب في صناعة المستقبل، وكلمة أخيرة عن دوركم في مجلس النواب في دعم الشباب، إشراكهم في صناعة المستقبل، وأهمية التشريعات التي تخدم الجانب الشبابي.

0: كيف أنت راح تعمل لتجد فرصة مناسبة للمساعدة في بناء هذا الوطن؟ إن شاء الله الفرصة راح تأتي. لذلك إحنا كمجلس نواب اليوم نعمل ونجتهد نكون هناك اقتصاد قوي في البحرين ويعطي فرص وظيفية للشباب البحريني، وهو يمكن من أكثر الهموم اللي يعانون منها الشباب هي موضوع الفرص الوظيفية. هي لا تأتي من فراغ، تأتي من خلال عمل، من خلال اجتهاد، من خلال التأهيل. أنت كشاب اليوم بحريني مطلوب منك أنك تأهل نفسك وتكون على أتم استعداد. الفرصة بالتأكيد راح تكون موجودة، إذا ما كانت اليوم ربك بكرة راح تكون موجودة. لذلك اليوم الروح المسؤولية عندك أن أنت تكون على أهب الاستعداد لاختناص مثل هذه الفرص، والدولة تعمل ومجلس النواب أيضا يعمل بشكل مستمر أنه يحقق طموحات هذه الشباب اللي هي الفئة المهمة في المجتمع واللي راح تبني البلاد وتستمر في نماء هذا البلد.
1: نعم. إذن في الختام أنا لا يسعى

مجرد صور أو ذكريات. هي طبايع توارثناها ومبادرات صنعناها بأيدينا. في برنامجكم تفاصيلنا بنبحر معاكم في كل حلقة بين شطين، شط الخلق والطبع البحريني الأصيل وشط الأفكار والمشاريع اللي خلت اسم البحرين في العالم. تابعونا.

0: أنا رياله بحقي، الدكان مرهون لي.
1: والله لو بحق الجير اللي بيني وبينه كان سوى الشيء ما يرضيك يا نوفل.
2: وين سليمان؟ وين سليمان؟ وين سليمان؟
3: صحيت ولا أثني الإفراج على خدك الثاني؟
4: سلام موت صديقي موت.
5: شوف يا سعود، إذا ما بتسمع كلامي وتاخذ المرة اللي اخترتها لك لا أنت ولدي ولا عرفك.
6: تبين ولد ناخذه؟
7: سلطان رايلي عفرة، سلطان رايلي
6: صفاقة يا حباب، عطى سعاد جكي وإحنا ما عطل.
5: وأقول دانا خطبها سعود وملبوسها الألباشة، نص الحسادة زتها والهير ويا قماشة.
8: أنا فرطت في أشياء وايد، إلا قلبي يا مريم.
9: هي كلمة واحدة وما بثنيها، إذا طلع من موزة الشين حقك بيوصلك بالوفا والتمام. أنا ما بيركبني الغلط وتلفين على فلانة وعلانة، وهالشي ما بيصير دام راسي شن الهوى.
8: البشت عتيت وايد وطلع قصير علي.
10: يا فرح ويا سعدي يا روحي، اخيرا بيجمعنا بيت واحد، اخيرا بصيرين مرتي.
11: الغرام ما له شيخ يا ولدي، وما حد يقدر يولف بين القلوب الا اللي خلقها.
12: لو النوم ينشرح شلون شريته؟ وين ارقد وانا فراشي يمه؟ قلبي خرابه.

0: مو كل شيء يبتدي صح، بس كل شيء ممكن يبتدي من قرار. هني بتسمع قصص مو مثالية بس حقيقية تشبهك. نختلف، نتفق، بس الأكيد نطلع بشيء يغير طريقة تفكيرنا.
1: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.
2: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
3: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل. وزارة الداخلية تعلن القبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وتؤكد استمرار عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في أعمال هذا التنظيم. برعاية كريمة من الشيخ خالد بن حمد، منافسات بطولة أقوى رجل البحريني 2026 تنطلق اليوم وسط مشاركة واسعة من المتخصصين في رياضات القوة والتحدي. وفقاً لتقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي، مملكة البحرين تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة، في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف. وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدأ من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. هذا وتبذل وحدة هندسة الميدان الملكية التابعة لقوات دفاع البحرين جهودا ميدانية متواصلة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة عبر عمليات دقيقة تهدف إلى تأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
1: في قلب منظومة الدفاع الوطني تقف وحدة هندسة الميدان الملكية كأحد الأعمدة العسكرية المتخصصة التي تتولى مهاما هندسية ميدانية دقيقة تسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة وترسيخ قدراتها العملياتية في مختلف الظروف. وقد برزت جهود الوحدة بصورة لافتة في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، حيث باشرت وحدة هندسة الميدان تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الدقيقة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا التي تنتج عن تلك الاعتداءات السافرة عبر جهود ميدانية دقيقة تعكس الجاهزية والقدرة العالية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية بثبات وكفاءة. وتعد وحدة هندسة الميدان الملكية جزءاً فاعلاً ضمن تشكيلات قوة دفاع البحرين، حيث تتولى مهاماً هندسية حيوية تشمل دعم العمليات العسكرية ميدانياً وتأمين مسارات الحركة للقوات، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الهندسية العسكرية التي تتطلب دقة عالية وخبرة فنية متقدمة بما يعكس مستوى الاحترافية الذي يتمتع به رجالها البواسل. وتحظى وحدة هندسة الميدان الملكية بإشادة مستمرة من قيادة قوة دفاع البحرين لما تبذله من جهود دؤوبة في رفع مستوى الجاهزية العملياتية، ولما يتمتع به منتسبوها من انضباط ومهنية عالية في أداء الواجب الوطني، وهو ما يعكس روح التفاني التي يتحلى بها رجال هذه الوحدة في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامة المناطق المتضررة وإعادة الأوضاع فيها إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
0: أعلنت وزارة الداخلية أنه بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، حيث تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس

وبجهود وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 عنصرا من أعضائه، مؤكدا معاليه أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لن تسمح بوجود أي أفكار مضللة ومشاريع تخريبية منحرفة. وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز الأمني النوعي يؤكد أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية تمتلك من الكفاءة والاحترافية ما يمكنها من إحباط كل المخططات التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددا على الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين وحماية المجتمع من الأفكار والأجندات الخارجية، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف أصحاب المخططات التخريبية والأفكار الإرهابية والخارجين عن القانون ولا تستهدف أي جماعة أو مكون معين من مكونات المجتمع البحريني. أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باليقظة الأمنية العالية والجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على أداء دورها الوطني بكل إخلاص وتفان من أجل حفظ أمن وسلامة مملكة البحرين وصون مكتسباتها الوطنية التي تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمساندة والاهتمام المتواصلين من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا معاليها أهمية الجهود الأمنية وما تعكسه من يقظة عالية وكفاءة مهنية متقدمة في حماية أمن مملكة البحرين وصون استقرارها. وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وتزخر بالتشريعات الوطنية التي تضمن حماية الوطن والمجتمع من أي أعمال إرهابية أو خارجة عن القانون أو تمس سيادة الوطن وأمنه واستقراره. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يدعم ويساند كافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حماية المجتمع من الأفكار والتوجهات والأجندات الخارجية. تلقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول للرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة. وخلال الاتصال عبر معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن تأييد دولة الكويت للإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية من أجل حفظ أمن البحرين وتعزيز استقرارها، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس

0: الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكد البديوي أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين لحماية وصون مقدرات المملكة والحفاظ على أمن شعبها، مشددا على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها والتصدي لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأشار البديوي على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال مشروع تشجير شارع الملك حمد ضمن خطة التشجير. وخلال الزيارة أكد سعادته أن ما تحققه المبادرة الزراعية في مملكة البحرين من تقدم يعكس نهجا وطنيا مستمرا في ترسيخ الاستدامة وصون الموارد الطبيعية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مشيرا إلى توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير بمختلف المحافظات والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مسارات التنمية. وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الأولى من المشاريع تشمل زراعة 6000 شجرة، تليها مرحلة ثانية لزراعة 9000 شجرة إضافية باستخدام أشجار محلية مثل السدر والغاف والسنط العربي. وأشار سعادته إلى أن الخطة تستهدف مضاعفة عدد الأشجار في البحرين إلى 3,600,000 شجرة بحلول عام 2035 ضمن جهود تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية الاجتماع الثاني لمجلس السلامة والصحة المهنية. وأكد سعادة الوزير على أهمية مواصلة تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل باعتبارها ركيزة أساسية لحماية العمال ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الجهود لتطوير التشريعات وبرامج التشة آخر مستجدات تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المجلس لبرامج وفعاليات التوعية والإرشاد في مجال الصحة والسلامة المهنية خلال العام الجاري 2026. برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق اليوم منافسات بطولة أقوى رجل بحريني 2026 وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المتخصصين في رياضات القوة والتحدي.
1: في إطار مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، جاءت توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم بطولة أقوى رجل بحريني، وتندرج هذه البطولة ضمن جهود مملكة البحرين لدعم الرياضات النوعية والبدنية التي تستقطب شريحة واسعة من الشباب وتسهم في نشر ثقافة القوة والانضباط والالتزام بنمط حياة صحي. ومن المتوقع أن تشهد نسخة عام 2026 مستويات تنظيمية متقدمة استنادا إلى النجاحات التي حققتها البطولة في السنوات الماضية. وتعد بطولة أقوى رجل من الفعاليات التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة لما تقدمه من منافسات قوية ومثيرة في مختلف المسابقات والأوزان، الأمر الذي يعكس شغف اللاعبين وإصرار

0: أفكارهم على تطوير قدراتهم للمشاركة فيها، مؤكدة نجاحها المستمر عاما بعد عام. وتكتسب البطولة أهمية خاصة لدورها في صقل القدرات البدنية والمهارات الفردية للشباب البحريني وإطلاق طاقاتهم ومواهبهم، بما يسهم في إعداد جيل يتحلى بالقوة والعزيمة والإصرار وقادر على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة، لا سيما في قطاع الشباب والرياضة وتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع.
1: أكد تقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي لشهر مايو من العام الجاري استمرار قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة ومرونة مع التطورات المتسارعة، وتواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها كاقتصاد مستقر ومرن قادر على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية، بما يحفظ مصالح الوطن ويعزز من أمنه الاقتصادي واستقراره التنموي.
2: في ظل المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة وضمان استمرارية التنمية في مختلف القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع النفط والغاز. ورغم التحديات الجيوسياسية والتحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تؤكد مؤشرات تقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي لشهر مايو من العام الجاري قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة ومرونة مع التطورات المتسارعة، وذلك عبر سياسات اقتصادية متوازنة وخطط تنموية طويلة المدى عززت من استقرار السوق المحلية ودعمت جاهزية قطاع الطاقة في مملكة البحرين. وفي هذا السياق تواصل مملكة البحرين تعزيز جاهزيتها في مجال أمن الطاقة وتطوير بنيتها التحتية النفطية والغازية بما يواكب المتغيرات الدولية ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي في إطار التوجيهات الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاعات الاستراتيجية. ويؤكد مختصون أن ما حققته مملكة البحرين من توازن اقتصادي واستقرار في مختلف القطاعات الحيوية يعكس نجاح الرؤية الوطنية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب كفاءة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استمرارية التنمية على الصعود كافة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 54 خدمة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير وإلى 7 من مايو الجاري، ويأتي هذا التطوير ضمن خطط متواصلة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
2: إذاعة البحرين تقدم

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج نتحدث فيه عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني.

0: سوف نقلب الأوراق القديمة معا ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج.

كعادتنا في هذا البرنامج أخي المستمع، نستعرض معاكم لعبة شعبية من الألعاب اللي كان يلعبها الأطفال سابقا في البحرين، ثم نحاول تتبع أصلها العربي. ولعبتنا في هذه الحلقة هي لعبة الخبصة. لعبة الخبصة هي من ألعاب البنات، ودائما تختلف ألعاب الأولاد عن ألعاب البنات في المجتمع البحريني، وتمتاز ألعاب الأولاد بكثرة الحركة. نجد أن ألعاب الأولاد تكثر فيها حركات الجري والقفز والاعتماد على العضلات، بينما ألعاب البنات بالعكس تماما، لا تحتاج إلى حركة. وهذا طبعا راجع إلى التكوين الجسماني للولد واختلافه عن جسم الفتاة، حتى أن الولد اللي لا يجاري زملائه في الجري السريع أو النط والقفز يطلق عليه لقب بنية تشبيها له بالبنات. ولعبة الخبصة أخي المستمع هي أن تجتمع فتاتين أو أكثر، تعمل إحداهما كوم من التراب، ويخبئون في أحد هذه الكوم خرزة، ويتركون عدد من هذه الكوم خالي بدون خرز، وعلى الفتاة الثانية أن تخمن في أي كومة توجد الخرزة، فإذا عرفتها أخذتها لها، ولا عليها أن تعطي صديقتها خرزة مثلها. وتلعب هذه اللعبة بالتناوب، يعني دور هذه ودور هذه. لو تتبعنا أصل هذه اللعبة عربيا، نجد أن هذه اللعبة كانت من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي قديم جدا في العصر الجاهلي، وكان يسمونها لعبة

أو أكثر، تعمل إحداهما كوم من التراب ويخبئون في أحد هذه الكوم خرزة، ويتركون عدد من هذه الكوم خالي بدون خرز، وعلى الفتاة الثانية أن تخمن في أي كومة توجد الخرزة، فإذا عرفتها أخذتها لها، ولا عليها أن تعطي صديقتها خرزة مثلها، وتلعب هذه اللعبة بالتناوب، يعني دور هذه ودور هذه. لو تتبعنا أصل هذه اللعبة عربيا نجد أن هذه اللعبة كانت من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي قديم جدا في العصر الجاهلي، وكان يسمونها لعبة المفايلة. لعبة المفايلة أو المفايلة شفناها في القاموس في مادة فأل، يشرح القاموس يقول لنا لعبة للصبيان يخبئون الشيء في التراب ثم يقسمونه ويقولون فأيها هو، فإذا أخطأ قيل فال رأيك، بمعنى أخطأت. أخي المستمع، وقفنا كثيرا أمام كلمة فال رأيك، وكنت أعتقد أنها تعني لغويا الخطأ، فال يعني خطأ، رأيك معروف، فال رأيك لم يكن الصواب في جانبك، ولكن وجدته غير ذلك. يحفي هفيت الشيء يعني أخطأته، حتى اللي يرمي بالبندقية أو ما شابهه ويخطأ الهدف يقال له هفه هفيت. وفي الألعاب إذا أخطأ رامي التيلة يقول عن نفسه فلته ويقال له فاليت، فلت الشيء وفالت الشيء، مثل ما كانت في العربية القديمة في العصر الجاهلي. ونخرج عزيز المستمع من هذا كله أن هذه الكلمة فال وفاليت في العامية وفال رأيك في الفصحى هما خاصة للصبيان، تقال فقط في الألعاب، والكلمة الشعبية ما هي إلا امتداد لأصلها العربي، مما يدل أن معظم ألعابنا الشعبية هي عربية الأصل ومعروفة عند العرب منذ العصر الجاهلي حتى الآن. إذن عزيز المستمع، لعبة الخبصة كما بينا لعبة عربية قديمة تمت متواصلة في البحرين منذ العصر الجاهلي إلى اليوم. يقول الشاعر البحريني طرف ابن العبد يصف سفينة: يشق حباب الماء حيزومها كما قسم التربة المفايل باليد، يعني بالمفايل لاعب المفايلة أي لاعب الخبصة. والبيت إجمالا يعني أن خزمية المحمل اللي هو الحيزوم يشق الماء كما يشق الولد لاعب المفايلة التراب بيده لينصفه نصفين. ونحن ما قصدنا تعليمكم أعزائي المستمعين لعبة الخبصة بقدر ما نبين لك كيف أن البحرين أو البحرينيين بالأحرى توارثوها أبا عن جد، وشكلت لهم نوع من التواصل الضارب في عمق التاريخ.

عزيزي المستمع، تشكل الأمثال الشعبية أحد موضوعات علم الفولكلور الرئيسية، وهي وسيلة من وسائل الكشف عن جانب من مقومات الشعب الفكرية والوجدانية، وتبين موقف الإنسان البحريني من الحياة ذاتها، وهي أي الأمثال إبداع فكري رقم بساطة التركيبة اللغوية فيها، وتأتي عادة بأسلوب رشيق يسهل حفظه ويكتنز قدر كبير من المعلومات، وعادة ما يأتي على شكل مسجوع. وفي التراث العربي هناك عدة كتب تحدثت عن الأمثال، لعل أهمها كتاب مجمع الأمثال للميداني وكتاب الأمثال للزمخشري. والكثير من الأخوة والأخوات المهتمين بالتراث الشعبي استشعروا الحاجة إلى حفظ هذا المأثور، فقاموا بجهود في سبيل جمعه، وصدرت بعض المطبوعات اللي تحوي قدر كبير من الأمثال الشعبية، والله يكثر خيرهم. الواقع عزيز المستمع أن أول طريق في المحافظة على التراث اللي هو جزء هام من تاريخ الشعب الحضاري هو الجمع الميداني، اللي يحتاج أيضا إلى موهبة فردية بجانب العلم، علم يبين لنا ما هو المثل ومتى تاريخه إن أمكن، وما هي مواضيعه، والفرق بينه وبين القول السائر، وموقعه من الحياة الاجتماعية للمواطن البحريني. لأن العلماء اهتموا بالتصنيف العلمي، وما الجمع إلا الخطوة الأولى لكنها البداية. ومن أشهر المناهج عزيز المستمع اللي تناولت المثل التصنيف المعروف الذي وضعه العالم الأمريكي أرشر تايلر

0: حول هذا الموضوع وموضوع المثل بالذات، كان لنا لقاء مع زميل الأخ سعيد الحمد، والزميل المعروف عنه أن أحد المهتمين بالأمثال الشعبية واللي قدمها من خلال برنامجه المعروف أمثالنا الشعبية أو الأمثال الشعبية. أخ سعيد، الواقع عن الاهتمام بالمثل هو مثل ما نعرف أحد الأنماط الفلكلورية المعروفة عندنا في البحرين. الحين في عملية جمع حاصلة، نبي نسألك ما رأيك في عملية الجمع بالطريقة الحاصلة حاليا؟
1: هو أولا نشكركم ونشكر أسرة هذا البرنامج، الزميل المخرج وأنت كمعد ومقدم لهذا البرنامج. وأعتقد أن هذا البرنامج هو أيضا خطوة على عملية جمع المثل، يعني هذا البرنامج برنامج أمثال شعبية، البرامج الأخرى اللي ممكن أن يرد فيها المثل هي خطوة على طريق الجمع. إنما إذا ينحق الجمع اللي قاعد يحصل

0: سواء كان مبادرات فردية على شكل كتاب أنا أنزله وأتوخى منه هذا الكتاب الربح، أتوخى منه البروز الاجتماعي، وأن أنا أوضع في قائمة المؤلفين الشعبيين أو المهتمين بالفولكلور أو المأثور الشعبي، أو إذا كان مثلا من جهات رسمية كما حدث في الكتاب اللي الحين كنت قاعد تشوفه، الأمثال الشعبية البحرينية الصادر من إدارة المتاحف والتراث بوزارة الإعلام. هذه كخطوة أولى. إذا إن هذه إذن في هناك جهود فردية وجهود رسمية.
1: إحنا برأينا في الجهدين.
0: إحنا إذا إن حق الجهود الرسمية والفردية هي كخطوة أولى خطوة جيدة نحو تجميع المثل اللي تعرف مثل ما أنت مهتم إن المثل يوجد عند كبار السن. كبار السن معرضين للنسيان، كبار السن معرضين للموت، وكل إنسان معرض للموت طبعاً. كبار السن معرضين إنهم يخرفون. فإحنا على الأقل في الخطوة الأولى هذه إن إحنا نأخذ المثل منهم أنفسهم كيف ينطق كيف يقال مع شوية تفسير لزبدة المثل مثل ما نقول، وبعدين إحنا نحفظه في كتاب. فهي كخطوة أولى محمد خطوة جيدة ما عليها غبار، كل من يقف معاها واعتقد انك تتوافقني عليه.
1: إيه مثل ما يسمونها الجمع الميداني.
0: الجمع يعني الميداني بالضبط. لكن هذه الخطوة بالنسبة الى الامثال لها محاذير.
1: ايه.
0: ويجب الانتباه الى هذه المحاذير.
1: منها مثلا.
0: ما سألتني من مثلا هذه المحاذير. من هذه المحاذير ان هل هذا المثل اللي قال لي كبير السن هكذا ينطق؟ هكذا كان يقال، يجوز انه هو ناسي. فانا رحت ناقله كما قال واحد. لازم هني انا يكون خطه علميه توضع لي، وهناك خطط علميه
1: طبعا
0: وهناك دراسات انك شلون تجمع المثل
1: شلون تصنفها.
0: فالحين على الاقل الجمع، فالجمع انا لما اي مثلا الحين وقال لي جايب من الشياب، اي انا لازم اتاكد شلون أتأكد أن هذا المثل هالشكل كان يقال بهذه الطريقة كان يقال. بعدين تفسير المثل، تفسير المثل قد يختلف ترى من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة. فأنا هم بعد لما آية بحطه في كتاب، هل أنا أحط سؤال تفسير واحد مال شخص واحد قال لي أو تفسيرين
1: أو أكثر
0: أو أكثر أو ثلاثة. اللي لاحظته أنا كملحوظة نقدية على بعض الجمع الميداني أو الكتب اللي صدرت حول الأمثال، أن هناك خلط بين المثل وبين القول السائر وبين الإحزاء
1: وبين الحكمة أيضا
0: وبين الحكمة. ففي هناك تداخل صار مع الأيام والأعوام، صار الواحد ما يعرف أن هذه قول سائر
1: أو حكمة أو
0: مثل أو حكمة أو مثل أو سالفة في حزاء. أن ساعتتي سالفة في حزاء تنتشر هي مو بمثل ذي لو يتف الحقيقة، هي هذه الأحزاء كانوا يحوزون بها الأطفال،
1: يعني المثل يخدم الأحزاء فقط
0: كمثل شعبي. المثل الشعبي له إذن جذور وله امتدادات وله أيضا طريقة للتحقق منه يجب الانتباه لها. يمكن هذه المحاذير اللي أنا أعتقد فيها.
1: الواقع ما نبي نناقشك في الموضوع ذي، نترك النقاش إلى حلقة أخرى.
0: أي نعم تفضل.
1: ونرد نسألك سؤال آخر. المعروف عن الأنماط الفلكلورية سواء كانت مثل أو قصة أو حكاية شعبية أو حتى أغنية إنها تهاجر، يعني تترك البلد وتروح إلى بلد آخر، وإذا وجدت هناك تربة صالحة عاشت وتفاعلت مع الناس فحبوها وأصبحت جزء من تراثهم. هل تعتقد أن المثل قابل للانتشار؟
0: طبعا
1: المثل أيضا قابل للانتشار.
0: المثل ينتقل كأي، المثل ترى فن وبلاغة وحكمة وإيقاع غريب

0: يمكن انت هاي كلها تجد في المثل وتجد فيه أيضا اختصار لحكمة الحياة أو لحكمة لموقف من مواقف الحياة. يعني مثلا لو قلنا إذا كنت تأكل التمر غيرك يحسب الطعام، شوف يعني لها معنى ترى عميق ولها معنى يعني. فلما يكون هذا المثل على سبيل المثال، هذا المثل قيل أمام مجموعة غير بحرينية ممكن أن تعجبها الحكمة فيه،
1: أي.
0: فيؤخذ هذا المثل إلى بلد عربي آخر بصيغة أو بأخرى، يعني ممكن تتغير بعض الكلمات البسيطة فيه. لكن أنت بعد لاحظ إذا تقرأ الأمثال المصرية تجد كثير منها موجودة عندنا في البحرين، فأكيد هو كفن. إذا احنا اتفقنا أنه هو فن، ما أدري أنت توافقني أو لا، أنه هو فن، فلا بد أن يهاجر ولا بد أن ينتقل.
1: زين، الواقع هذه جرنا أيضا إلى سؤال من نوع آخر. هل تعتقد أن أمثالنا الشعبية متوارثة، يعني بمعنى أن لها أصل في العربية، أو هل من خلال متابعتك للأمثال وجدت بعض الأمثال الشعبية البحرينية لها مثيلات في العربية، يمكن لتشابه الظروف أو لتشابه الواقع؟

0: إلى سؤال من نوع آخر، هل تعتقد أن أمثالنا الشعبية متوارثة، يعني بمعنى أن لها أصل في العربية، أو هل من خلال متابعتك للأمثال وجدت بعض الأمثال الشعبية البحرينية لها مثيلات في العربية، يمكن لتشابه الظروف أو لتشابه الواقع
1: نعم.
0: الاجتماعي الممتد؟
1: ومحمد صار سؤالك ذو شقين،
0: أي.
1: هي متوارثة متوارثة
0: م.
1: إذا كان فهي تخبر يعني الأمثال الشعبية بالنسبة لنا متوارثة حتما، يعني يعني لما نقول أبرز من دراهم الغوص
0: أي.
1: أكيد هذه
0: لها أصل في
1: لها أصل في الغوص، والحين ما عندنا غوص
0: أي.
1: يعني.
0: أي.
1: لكن لاحظ أنت كلمة درهم هم بعد في المثل
0: أي.
1: هذا،
0: أي.
1: فالدرهم كان أيضا يستخدم كعملة في القديم جدا،
0: عصر العباس
1: في العصر العباسي والعصر يمكن الأموي
0: الأموي.
1: فإذا كلمة دراهم هذه لم تأتي من فراغ، وإنما
0: أي.
1: جاءت من اللغة العربية
0: أي.
1: الفصحى. لكن في أمثال لها أصل بالنسبة إلى المثل العربي الفصيح، لها أصل يعني 1,000,000%. والحقيقة أنا كان قبل 3 4 أيام مقدم مثل، بس ما أتذكره بالشعبي، إنما هو اختلط الحابل بالنابل، فأعتقد إذا تساعدني عليه إنه هو مو لا مو خردبيس، ذاك غير بعد ما يعرف الغير، إنما الحاصل إن أنت كوطن عربي أو كبلاد عربية
0: مثل ما
1: يعني
0: أقول هرجة في بيت العرج
1: مثلا،
0: يعني
1: ممكن يكون هرجة
0: اختلط
1: في
0: بيت العرج،
1: لكن أنت كبلاد عربية عرفت شلون؟ توارثت التاريخ العربي، توارثت الغناء العربي، يعني لما احنا مثلا نجد في أصوات محمد بن فارس القصيدة،
0: اي نعم،
1: فاحنا نتكلم اللغة العربية الفصحى، فأكيد أن الأمثال لها امتداد، ولكن اللهجات أصبحت تعبر عن ذلك الامتداد، إنما هي ترى المثل يجب الانتباه له، إن اللي إحنا الحين توارث عندنا المثل أو اللي إحنا قاعدين نستخدم المثل مو مثل ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، يعني مو مثل ممتد لنا من الأيام العباسيين، لا إحنا ممتد لنا من أيام الغوص وأيام الفلاحة، يعني أيام الزراعة،
0: زراعة
1: ما كانت البحرين تزرع وذي، هاي ممتد لنا الفترة ترى البسيطة اللي سبقتنا، مو بالفترة اللي تضرب في جذور الأعماق، لأن آبائنا ما حفظوا ذاك المثل تماما، أو جدودنا أو جدود جدودنا، فهذا الفرق يعني.
0: أنا أثني على كلامك وأذكر شنو، أذكر لك مثلا أن قد يكون هناك مثل في اللغة العربية الفصحى، مثل لا ناقة لنا فيها ولا جمل، إحنا نقول ما لنا في القلم تيس مثلا،
1: مثلا
0: يمكن الظرف الاجتماعي اللي كان ممتد في البادية قبل كان جاب لك اسم الناقة واسم الجمل وإلى آخره، ويمكن أيضا أجدادنا ما عرفوا الموضوع ذي، إنما حصل ظرف مشابه من اللي استوجبت استخراج المثل أو استنباط المثل.
1: تعرف ليش؟ لأن أنت حين قلت المثل هذا الشعبي،
0: مالي في القنم تيس مثلا،
1: الغنم والتيس موجود
0: موجودين في بيوتنا
1: في حياتنا الشعبية اللي كانت قبل 50 أو 60 سنة.
0: نعم.
1: المثل هو استخدام يومي،
0: يعني
1: لكل مرحلة مثلها، هاي اللي نبي نقوله. احنا الحين اللي حادث ان الاشياء اللي نستخدمها في حياتنا ما زال لها امتداد من ايام الغوص، فلذلك احنا ما زلنا نستخدم هذا المثل. ما يمكن ان انا استخدم مثلا ضرب الخيام او قراءة الاثر او لا تأكل الحرة من ثدييها حتى تجوع او هالشغلات هذه، لان
0: انتهت
1: او السيف،
0: انتهت واقع الاجتماعي،
1: انتهى حتى واقع الاقتصادي والاجتماعي والشغلات هذه، فلذلك ما تجد امامك الا المثل اللي انت تجده محسوس. الحين انت تبي تضرب مثل حق ولدك، ما تقول له مثل محسوس
0: اللي يفهمه، يعني
1: على ليش سموه مثل؟ لان المثل هو ما يعني يقرب لك، يعني يقرب لك الواقع اللي انت تعيشه. وانت لاحظ حتى امثال احنا مثلا شعبيه ما نعرفها الا بالمراجعه. ولذلك هاي انت ترجعني حق المراجعه، في بعضهم ترى يضرب امثال غلط، يعني مثلا تعلمهم

0: الزحير. وأمس إحنا أنا وأنت تناقشنا عليه. هذه كان خطأ في المثل لما قالوا الزحير هو كثرة الأكل. الزحير ممكن. فتشوف شلون الحين هذا توثق في كتاب. وهذه مشكلة كبيرة. لأن الزحير عندنا عند الشعبيين الزحير هو الطلق.
1: الطلق أو التعصر. الإخراج في المعدة.
0: فأنت لما تقول إن البنت تعلم أمها الطلق صح. يعني تستنكر تقول بعد بنت تتعلم أمها
1: لأن الطلق. هذه طلقة بذي فشون تتعلمها
0: ما يصير يعني البنت تتعلم أمها الطلق أو البنت تتعلم أمها الزهير لكن البنت تتعلم أمها الأكل أنت عفست المثال
1: عفست الممثل إيه
0: فشوف شلون اللي أنا أبغى أقولها النقطة المساعية هي التأكد من الكلمات شنهو القصد منها قديما فيعني على سبيل المثال نتوقف أمام هذا المثال وغيره من أمثال نجد في أخطاء وهني الخوف ان هاي الاخطاء توثق تكتب في كتب وتصدر فعيالنا بيوم في الجيل القادم بيقولون الزحير هو كثرة الاكل
1: بتصير خلاص
0: وبتصير البنت تعلم امها الزحير يعني تعلم امها كثرة الاكل لا انت تستنكر وتقول البنت تعلم امها الزحير البنت تعلم امها الطلاق
1: الطلق
0: ما يصير ان البنت تعلمها الطلق زين هذه والدة تنبذي شلون تعلمها بعد الطلق فاذا احنا يجب أن نضع لجنة لما نجمع الأمثال نضع لجنة تعرف المثل صج يعني فيه الشياب فيه الشعبيين
1: المهتمين
0: المهتمين
1: يعني. حملة الثقافة
0: حملة الثقافة والمأثور الشعبيين ذو الارتباط بجذور ثقافية شعبية حتى يضعون لنا أو يعطونا الإشارة الخضراء لأن هذا المثل صح أو هذه الأغنية لترقيص الأطفال صح, صح. إنما لما أنت تفسرها يا محمد بروحك ها باجتهاد شخصي أو تسأل واحد يقول لك الزحيرة هو كثرة الأكل مثلا وتروح كاتبها في مثل ويروح هذا المثل يمكن في يوم من الأيام يدخل في مادة
1: علمية
0: يدرس إذا هذه رايح يفقد شيء كبير
1: من
0: مصداقيته في المستقبل وهذه النقطة اللي أنا حبيت أني أوضحها في البداية بس
1: في الختام نشكر زميل سعد الحمد ولنا أيضا لقاءات أخرى وأخرى لنواصل الحديث عن المثل حتى نلتقي بكم أعزائي المستمعين نشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج نتحدث فيه عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب

من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب. نجاح سلام. هي نجاح محي الدين سلام إحدى الفنانات اللواتي جمعن بين التمثيل والغناء. ولدت نجاح سلام لابن أديب وفنان هو الأستاذ محي الدين سلام، وجدها عبد الرحمن سلام كان مفتي الديار اللبنانية، ويعتبر والدها أحد كبار الملحنين وأحد أبرز عازفي العود في لبنان. وفي بيتهم الذي كان أشبه بمعهد فني مصغر تعلمت أصول الغناء على يد والدها.

في عام 1948 للميلاد اصطحبها والدها إلى القاهرة عاصمة الفن والفنانين، حيث عرفها على عمالقة الطرب في مصر كأم كلثوم وفريد الأطرش وزكريا أحمد. وفي عام 1949 للميلاد سجلت لشركة بيضافون أول أغانيها، وهي حول يا غنام وأغنية يا جارح قلبي. احترفت بعدها الغناء، ومن الغناء إلى التمثيل في السينما، وكانت انطلاقتها الأولى مع فيلم على كيفك، أما فيلمها الثاني فكان ابن ذوات مع إسماعيل ياسين. وفي هذا الفيلم غنت باللهجة اللبنانية أغنية برهوم حاكيني.

وفي عام 1956 للميلاد، عام العدوان الثلاثي على مصر، غنت أجمل أغانيها الوطنية يا أغلى اسم في الوجود، ثم قصيدة أنا النيل مقبرة للغزاة. استقرت في مصر بعد الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975 للميلاد، حيث تم تكريمها ومنحت الجنسية المصرية لما قدمته من أغاني وطنية في حب مصر، وأطلقوا عليها اسم عاشقة مصر. غنت نجاح سلام في كثير من البلدان العربية، وكان لها تعاون مع الكثير من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، حيث غنت له أشهر أغانيه والتي ظلت إلى وقتنا الحاضر من أجمل الأغاني، حيث تغنى بها العديد من المطربين السعوديين والعرب.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وغرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الشعر أبوي ولا بعد قلت لبيه إلا البحت وزنه وصوت قافه ما قبل يحد قد تربى على يديه ولا غير يحد سمع صوته وشافه أغليه وخافه وحبه وداريه وخاف لفقد دهشتي في اكتشافه وعلى كثر ما بيه واتعب وانا بيه ما قد شكيت لغيمته من جفافه ان التفت في حالي الله يحييه وما التفت ما لحقت عمري حسافه يا ما على غفله غرقت في شواطيه ويا ما رمى في قاع صوتي ضفافه ومسيت اغنيله وشيله وشاكيه كني مكوم كل ما كان طافه احاول اقوى شي ما نيب قاويه واحاول اقبل شي نفسي تعافه اسمع من هروج العتب والمسافيه ما زود حمول التعب والمسافه ناس بلوني بالحسد والمشاريه ما فيهم اللي وسط قلبه مخافه لا والمصيبه ويش انا من حسد فيه في الشعر ودروب السهر والكلافة قولوا لذاك اللي سهادي على يديه وش جاه مني نحن ابوها ضعافة إن كان حاسدني على الشعر والتيه يجي يبادلني وخط اعترافه يعطيني راحة باله اللي يتقديه وايامه اللي ما تعرف الصلافة ونذرا علي لعطيه وأعطيه وأعطيه حتى يمل من الشعر والصحافة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
3: إذاعة البحرين تقدم
4: شنو دي يا صقر؟
5: هذه طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، صقر وقف.
1: اللؤلؤة.
4: طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلع دانه ولا بلعت شدك قطتك حق اليراهيم؟
5: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوم بري، والله يشهد.
4: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ براويك.
5: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون، هذه ظلم يا نوخذ ظلم.
3: اللؤلؤ.

0: مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ داري؟ تقطين ولدي يا عدو تولى، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
2: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمش من الدنيا مولية.
2: ما بيعيش معاك، ما بيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
4: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
5: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: متى نصرك هالدكان وبتشيل قشك من الديرة مولية متى؟
1: الله يسامحك الله يسامحك.
0: شفت انك اكبر عيار في الدنيا تسوي فعائلك وتالي تقط روحك مثل الواحد الميت كأنك ما سويت شيء خير جر.
1: شوف يا ابو مسلم انا حشمتك وايد وسكت عنك وايد بس اشوفك سويتني مثل الحضار الهبيط رايح ياي تدوسني وتمشي.
0: انت ما انت بحضار هبيط انت ثعلب حطيت يدك في يد عيال شاهين ووصلت بك المواصيل انك تيرع وتطلب واحد من بنات النقعي حق ولدك.
1: انا
0: ما قلت لك انك ثعلب مكار يا شفت شلون سويت نفسك ما تدري عن شيء تبي تلعب لعبتك مع عيال شاهين من بعيد.
1: انت شو تقول شو تقول ومن وين تجيب هالحكي؟
0: قول حق عثمان بن شاهين ان خدعه انكشفت وان عيال النقعي لحمهم مر ما ينضرب.
1: وين ولدك؟ وين الكلب ابن الكلب؟
2: خير يا صالح عسى ما شر خرتني الله
1: يهديك. وين سنود؟ وينه؟
2: بالعدال بالعدال على روحك يا صالح.
3: نعم يبا خير.
1: انت ايش تبي تسوي فيني؟ ايش تبي؟ ايش تبي تسوي فيني؟ تبي تذبحني من القهر؟ ما يكفي عيشة المذل اللي احنا عايشينها تقوم تزيدها الحين؟
2: ايش فيكم؟

0: ايش صاير فيكم يا صالح؟ الله يقطع ابليس وهل ان شاء الله.
1: سلي عدو الله ولدك، سليه ايش مسوي؟
0: ايش صاير يا ولدي؟ ايش صاير يا سند؟ يكفي ابوك همومه، لا تقوم يا يمه تزيدها عليه.
1: يرضيك انه فضل يوقف على باب دكاني كل يوم يتنهزرني قدام الله وخلقه ويمشي؟
2: يخسي يبا
1: يخسي؟ لو تبيه يخسي ما طرشت يخطبون لك وحده من بنات النقعي.
0: ها؟ يخطبون لك؟ رايح تخطب من وراني يا سند؟ افا عليك يا يمه افا عليك.
1: قولي لك كف عليك، سفل فينا وفضحنا قدام الناس.
0: ورا يا يمه، ورا ما شاورت ابوك يا سند، ورا ما شاورتني انا امك.
2: شاورت ابوك؟
1: شاورني وقلت له اذا لك خاطر في الزواج شوف لك بنيه من غير بنات النقعي، عيال النقعي ما بيناسبونا الا لين هقونا طحنا في ظلالهم، واحنا ما نبغي نطيح في ظلال احد، نبغي نعيش بعزتنا. ما سمع الكلام.
2: انا غلطت يبا، غلط، ومن فضلك تسامحني وهذه راسك.

0: ايوه ما تمر عليك مريم، ما تشوفينها؟
1: وين تمر مريم؟ خلاص احكروها في البيت وما بتطلع الا حق بيت ريلها.
0: وريلها ريلها ريلها، الله يلعن هالريل، ما ادري شلون بتقدر تتحمله وتعيش معاه تالي عمرها.
1: مسكينه يا مريم، بتعيش، بتدوس على قلبها وبتكظم قهرها في صدرها وبتعيش مسكينه.
0: لا تعين قلبي زياده، لا تخليني احس بالذنب.
1: ايه باكر بتتزوج وحده غيرها وبتنسى.
0: ايش قصدك يا لولو؟ ايش قصدك؟
1: جمعان بذل مريم لين تقول بس. ليش انك تقدمت لها ورفضوك؟ بيتم يسالها كل يوم ليش تقدم لك ولد صالح بن سنب، بيعاقبها على ذنب.
0: وانا بعد مالي ذنب، مالي ذنب ان ابوك يخاف من ضلاله، مالي ذنب ان ابوك يبيني اعيش في الذل والمهانه. ما نبيها ديره، اللعن ابوها من ديره. خلنا نطلع ناخذ هدومنا ونروح ارض الله واسعه.
1: تروح؟ وين تروح؟ تروح وتخلي مريم بروحها في حلج الذيب؟ تشرد عنها؟ تذبحها أزيد من ما هي مذبوحة؟
0: كله واحد، كله واحد لولو، رحت ولا تميت نفس الشيء، ما بقدر أسوي لها شيء. أنا عايزان ويناحي مكسور.
1: وانت في شريبة يا أخوي، مريم بتنسم ريحتك مع هبة الشمال وهي تمر على بيوت النقعي، بترد لها الروح وبتحلم فيك.
0: شو الفايدة؟ شو الفايدة يا لولو وهي مرة متزوجة؟
1: مريم للحين ما تزوجت، زين؟
0: شو قصدك؟
1: مريم قوية، مريم أقوى منك.

0: عويد عويد تعال تعال تعال تعال هلا هلا هلا بعويد هلا هلا تعال تعال تعال
1: ها ها ها
0: فيك خايف
1: والله والله والله والله ما دشيت بيتكم من اسبوع ما دش الا اذا طرش لي ابوك
0: ادري ادري

0: الآن من خطب مريم بن جاسم وهو يحاسب الداش والطالع، خصوصا الرياي هذا، وللحين ما تزوجها وكذي عيل اللي تزوجها وش بيسوي؟
1: انزين ومريم شلونها؟
0: شلون
1: قصدي اختي لولوة كلها تسأل عن مريم، تبي تزورها بس انت تعرف بيت اللقعي يعني اصحاب اطوار، ها ويد يوم راضي وعشرة زعلانين.
0: تبي الصيد؟
1: نعم
0: مريم حالها ما يسر العدو، ويها اصفر وصارت مثل العود اليابس جلد على عظم، الظاهر انها ما تبي معه وهلها غاصبينها، لا تقول حق احد اني قلت لك.

0: شفت ولدك لا على سفرة الغداء ولا على العشاء. إيش فيه محاربني؟
1: نظر عيني سند، خاطره مكسور واللقمة مطف من بلعومة. قال لي تعذري حق أبوي وخلي سامحني.
0: إيش بيسوي؟ يذبح عمره؟ الزواج رضا وقبول، بغير هذه ما يصير. وصلاح أنهم رفضوه، ولا كان الشك والظن وسوء النية تحوم على روسنا ليل ونهار.
1: نظر عيني ولدي، قلبه يا صالح مفطور على البنية، ما يدري شو يسوي.
0: اللي خلقها خلق غيرها، يشيلها من باله، لأنها عقب يومين بتصير زوجة ريال غيره وبتحرم عليه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: أنا خايفة والله يا صالح، خايف إن عيالي تمون عزاب ولا يلقون اللي يقبل يتزوجهم، لا من عيال النقعي ولا من عيال عثمان اللي ما عندنا غيرهم في شريبة.
0: صلي على النبي، الزواج كتبه وكل ياخذ نصيبه.
1: إيه لو احنا تامين في ديرتنا كان أحسن لنا يا صالح.
0: ومن يرضي هديرتي يا حصة؟ احنا طلعنا من بيتنا في ليلة ظلمة شاردين من الظلم، اللي لحقنا على يد سنان بخوخة، الله ينتقم منه. شردنا من الفضيحة والمذلة اللي كنا بنضوقها على يد أهلنا وجيراننا اللي ما بيرحموننا.
1: الله أرحم من عباده، كحنا طلعنا من ظلم ودشينا في ظلم أكبر.

0: اسمع، الليلة بنحرم الضحية، الليلة بدزون مريم على المخروشي معان، وهم يدرون انها ما تبي، حتى الملا عبد الرحمن يدري انها ما تبي معان، لكن ملا تبهم.
1: شيلها من بالك، شيلها من بالك، هذا لين عيال عم يتحملون بعضهم بعض.
0: اي لكن انا غريب ولازم ما ادخل نفسي بينهم، صح؟
1: لا مو بهذه قصدي يا سند.
0: عيال ايش قصدك؟ ايش قصدك وانت بين كلمه والثانيه وقلت لي خلك بعيد، هذا لين عيال عم؟ انت تدري ان مريم تبيني انا ما تبي معان، بس لان ولد عمها لازم تضيع عمرها وشبابها معاه، وانا لاني ولد صالح بن سند اسد حلجي واسكت. انت اللي تقول لي هالكلام يا صقر؟
1: انا اقول هالكلام لاني اعرفهم، اعرف عيال النقعي واعرف عيال شاهين، اعرفهم ما يبغون الغريب يدش بينهم، ما يثقون فيه، ما يبغون دمهم يخترط بدمه. الغريب عندهم طمعان فيهم، في خيرهم، في نسبهم، ولا لا غرض ما يعرفونه لكنهم يتحذرون منه.
0: خلاص كافي يا صقر، انا عرفت اللي تبي توصل له. مالنا مكان في هالديره، مالنا مكان، لازم نشيل من هني ونروح ندور لنا ارض غير. مالنا مكان
1: سند،
0: مالنا
1: اوقف يا سند اوقف.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤه.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيب.

0: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.

الشوق ما له عمر يفنى وينعاد، له في الضلوع انعاد وانغاب رجفة، مع كل فرقة له ورا الجفن ميلاد، وماتت الفرقة لقى الشوق حتفة، جيت اقتل الفرقة من بلاد لبلاد، مل الطريق يشيلني فوق كتفة، وانا بعد مليت من كثر مرتاد، هالشارع اللي كان لك فيه شرفة، تضمى عيوني شوفك وتشبع سهاد، عي الزمن يقطع ضماها برشفة، لا وجهك اسقاها ولا ذاقت رقاد، ما غير طيفك طيفك اللي اعرفه، كنه ظبي وعيوني ظلال صياد، يجفل قبل يرتد للجفن طرفه، مشكلته انه كل ما اشتقت يزداد، حتى ملا جدران وقتي وسقفه، واصبحت اشوفه فول الغيم لا جاد، وفقص الشفق لا طاحت الشمس خلفه، فالارض لا نامت عقب صوت رعاد، وفي كل شباك انصحت منه درفه، اتعبت طيفك لوم واللوم ما فاد، ويوم الأمل في شوفتك مات نصفه، نويت أسافر عنك بجروح جداد، وعمر من أوراق الزمن حان قطفه، نويت لكن جابني الشوق من قاد، وجابك حنينك والزمن سال عطفه، شفتك تبسم لي خجل مدري عناد، وفي نظرتك شوق من الظلم وصفه، حسيت كني طفل وعيونك عياد، يا عيد يلي له ورا الصدر رجفة، سمى اللقى صدفة وسميه ميعاد، أنا انتظرتك وانت مريت صدفة.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلاد العجائب والغرائب، إلى دولة تعد أكبر بلد ديمقراطي في العالم حسب الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها عدد سكان الصين في سنة 2028 لتصبح أكثر بلدان العالم سكاناً. هي بلد الحضارات والأديان، وتضم كل الأديان السماوية مع أعطاء الجميع حق العبادة وممارسة طقوسه الخاصة. بلد الأساطير، بلد البهارات، أعتقد أصبحت واضحة، هي الهند. الهند شبه القارة الهندية اللي تمتد من الجبال الشاهقة على الحدود مع أفغانستان إلى غابات بورما، واللي تعد موطن عدد كبير من حضارات العالم قديماً، وتتمتع بتنوع سكاني ولغوي وثقافي واسع جداً.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا ما رحت الهند وخاطري أروح عشان أنا أحب الأفلام الهندية وأحب أصور. أبي أروح بوليوود عشان أشوف شلون طريقة تصوير الأفلام الهندية، أيضا عشان أشوف الأماكن اللي يصورون فيها والاستوديوهات.
3: أنا صراحة زرت الهند ويعني عجبتني وايد، خاصة منطقة جوا، عندهم بحر جميل، الناس اللي عايشين هناك يعني بسيطين لكن وايد طيبين، غير عندهم الخضرة مالتهم والمزارع وأكلهم، طبخاتهم الشعبية جدا لذيذة هنا.
4: أنا زرت الهند وهي بلد حلوة وجميلة وهواها نقي، واللي خلاني أزورها إن تتميز بالمستشفيات لذات العلاج الطبيعي وتقريبا متكفلة بعلاج جميع الأمراض، واللي يميزها بعد أكلاتها اللذيذة والحلوة وخصوصا البهارات الحارة.
1: تقع جمهورية الهند في جنوب آسيا، وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الديمقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم. أحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يوصل طوله إلى 7517 كيلومتر، وتحدها باكستان من الجهة الغربية، وجمهورية الصين الشعبية، والنيبال، وبوتان من الشمال. أما من الشرق فتحدها بنغلاديش وميانمار. وتعتبر الحكومة الهندية أن حدود جامو وكشمير مع أفغانستان هي ضمن حدود دولة الهند، وذلك بحكم الأمر الواقع نتيجة السيطرة الهندية على جامو وكشمير. وتقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا على المحيط الهندي.

0: سافر ويانا.
1: المناخ الجوي للهند ضمن نطاق واسع من الأحوال الجوية على نطاق جيوغرافي كبير وتضاريس متنوعة، مما يجعل التعميم صعب. واستناداً إلى تصنيف كوبن للمناخ، فإن الهند تضم 6 أنماط أساسية للمناخ تتراوح بين الصحراء الجرداء في الغرب وسهول الألب والأنهار الجليدية في الشمال والمناطق الاستوائية الرطبة المجاورة للغابات الاستوائية في الجنوب الغربي وأراضي الجزيرة. يتغير المناخ المحلي بدرجة كبيرة في مناطق عديدة، وتمر البلاد بأربعة فصول، هي الشتاء في يناير وفبراير، الصيف من مارس وحتى مايو، فصل الريف

0: البحوث العلمية وغيرها، كما أن السياحة في نيودلهي لها دور كبير في إبراز أهمية هذه المدينة. ومن أبرز المعالم السياحية في نيودلهي القلعة الحمراء، فلابد لأي سائح يزور نيودلهي أن يضع ضمن أجندته زيارة القلعة الحمراء اللي من أهم أماكن السياحية في نيودلهي وأحد أبرز الصروح التاريخية في الهند. تقع هذه القلعة في جنوب العاصمة ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 33 متر. القلعة تسمى لال كويلا وبنيت عام 1648، وكانت قديماً عاصمة للمغول حتى نهاية عهد الإمبراطور المغولي بهادر شاه ظفر سنة 1857، لما تم نفيها من قبل حكومة الهند البريطانية. واستخدمت القوات البريطانية القلعة الحمراء كمعسكر للجيش حتى خروج القوات البريطانية من الهند سنة 1947. أما الآن فالقلعة موقع سياحي شهير، فلها تصميم رائع وإبداع لا حدود له، ومصممة على الهندسة الإسلامية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: قطب مينار تعد المنارة الأطول في الهند، وتوجد ضمن مجمع يضم عدة مباني تاريخية، وتم إدراجها من قبل منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي. المتحف الوطني، وهو أحد أهم وجهات السياحة في نيودلهي، وهو يعرض ماضي الهند العريق من خلال الأعمدة والتماثيل والآثار اللي تعود إلى عقود ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. ويعرض المتحف تماثيل لشخصيات صنعت بواسطة الحجر الرملي وأخرى مصنوعة من البرونز، وآثار أخرى لحضارات وادي السند تضم مخطوطات وأسلحة وملابس وغيرها الكثير. وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة نيودلهي، وهي حديقة حيوان دلهي اللي تم افتتاحها سنة 1959، وتعرف باسم شير ياغار بين سكان دلهي المحليين، وهي واحدة من أفضل الحدائق الموجودة لما تحتويه من حيوانات نادرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن نيودلهي ننتقل مستمعينا إلى مومباي اللي تعتبر من أجمل مدن الهند وأكثر المدن جذباً للسياح، فمبانيها وأحيائها القديمة تعكس روعة الحضارة الهندية. وتحتوي هذه المدينة على الكثير من المعالم السياحية والتاريخية اللي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم. ومن هذه المناطق بوابة الهند اللي تعتبر من إحدى رموز المدينة، وتقع في جنوب المدينة على مقربة من المتحف الوطني للفن الحديث، وتتميز بإطلالة على البحر. بنيت البوابة بغية تخليد ذكرى الجنود الهنود اللي قتلوا في الحرب العالمية الأولى، وكان عددهم 90,000 جندي ضمن الجيش البريطاني الهندي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: متحف أمير ويلز أحد أهم المتاحف في الهند، ويعرض عدة مجموعات من الأعمال الفنية القديمة والمنحوتات والقطع الأثرية في صالات العرض. وبإمكانكم مستمعين التجول في المتحف والتعرف على أقسامه وأشهر معروضاته، فهو يضم ثلاثة أجزاء مختلفة، وهي قسم التاريخ الطبيعي وقسم الآثار وقسم الفنون. جامع الحاج علي اللي يتميز بموقعه على جزيرة صغيرة قبالة ساحل ويرلي جنوب مدينة مومباي، وبني هذا الجامع سنة 1431 من قبل أحد التجار المسلمين، واسمه حاجي بير علي شاه البخاري، ويعتبر تحفة معمارية رائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن الهند السياحية، وهي مدينة جوا أو جوا، وهي أصغر مدن الهند ومن أجملها. تقع في الجزء الغربي من الهند في إقليم كونكان، وتتميز بطبيعتها الخضراء على مدار السنة. تستقطب هذه المدينة الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتحتوي على أجمل الشواطئ إلى جانب المناطق الخضراء والنخيل والجو المعتدل اللطيف. شلالات جوا تحتوي جوا الهندية على عدد من الشلالات الرائعة، ولعل أشهرها شلالات أرفلام، ويوصل

0: ارتفاعها إلى حوالي 50 متر، وتعتبر هذه الشلالات من أبرز معالم السياحة في هذه المدينة اللي تجذب الكثير من السياح للاستمتاع بمشاهدة الشلال. الأسواق في مدينة جوا أو جوا. تحتضن هالمدينة الهندية العديد من الأسواق المميزة النابضة بالحياة، فيمكنكم مستمعينا أن تجدوا فيها الكثير من الأشياء المميزة، ومن ضمنها الإكسسوارات المصنوعة يدوياً والحلي والتوابل وغيرها. ومن بين أسواق جوا الهندية المشهورة السوق الليلي إينيغو وسوق مابوسا وسوق السبت في آبرا.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل إلى الحديث عن مدينة سياحية أخرى من مدن الهند وهي كشمير. تعد منطقة وادي كشمير من أجمل وجهات السياحة في الهند، اللي تستقطب السياح على مدار السنة، خصوصاً في فصل الشتاء حيث تكثر فيها الثلوج حول منطقة سرينغر. كما أن الزوار يهتمون بزيارة جول مارغ، حيث تعتبر مكان تقام فيه الألعاب الشتوية. ومن الأنشطة السياحية اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة كشمير هي التلفريك جولمار جوندولا. يقع هذا التلفريك في جامو كشمير، ويعتبر ثاني أعلى تلفريك في العالم والأطول في آسيا.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: مدينة سرينغر تحتوي على بحيرة كبيرة رائعة وحدائق خضراء جميلة تتخللها تعرجات نهرية، ويوجد في البحيرة مراكب شراعية توفر للسياح القيام بجولة مميزة في أرجاء البحيرة. بحيرة شيشناغ هي بحيرة واقعة على الطريق المؤدية إلى كهف أمرناث من أجمل أماكن كشمير السياحية، وتعتبر المنطقة مناسبة للتخييم خصوصاً لعشاق الطبيعة والمغامرة. سافر ويانا. ونتوقف مستمعينا عند محطة أخرى من المحطات السياحية في الهند وهي كيرلا. ولاية هندية تقع جنوبي غربي شبه القارة الهندية على الساحل الغربي، وتتمتع بجمال طبيعي أخاذ من خلال موقعها على الساحل، فتطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وتنتشر فيها الغابات الاستوائية والقنوات المائية والجبال، وهذا ما يزيد المكان روعة وجمال. مدينة مونار تعد من أهم الأماكن السياحية في كيرلا، وهي إحدى المناطق الأكثر جاذبية للسياح في جنوب الهند. تضم المدينة مجموعة كبيرة من مزارع الشاي اللي تمتد على مساحات خضراء شاسعة، ويوجد فيها أيضاً بعض الشلالات والمسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: تيكادي تعتبر مكان يفضله عشاق الحياة البرية، حيث يمكنهم مشاهدة الفيلة والغزلان والجواميس والقرود، ويمكنهم ترتيب رحلات استكشافية مع مرافقين مشياً على الأقدام أو على ظهور الفيلة أو على قارب في البحيرة اللي توفر مشاهدة العديد من الطيور على مسافات قريبة. وأخيراً مدينة كوتشي اللي تعرف أيضاً باسم كوتشين، وهي من أهم وجهات السياحة في كيرلا، وتعتبر الميناء الرئيسي للولاية على بحر العرب في الساحل الجنوبي الغربي. تتميز السياحة في كوتشي بمقومات عديدة جعلتها مفضلة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا في بلاد العجائب والغرائب، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ولقاءنا يتجدد فيكم مع رحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم علاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: يا أرض.

0: وطن كتب على جبينها وطن المفاخر.
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

عيدك بصدر ديسمبر يحلق سلام، طير غرد على غصن الولاء وشدى، لين قالوا حمد جادت سحاب الكلام، صوته اهداف ووعود وفعوله صدى، تقدح البدء طيب يفوح مسك الختام، بالفكر والتأمل والعمل والأدى، صوت ميثاقنا يصدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسجته ردا.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

ماني على كثرة الضياع أنا حزين، أنا حزين لكثرة أسباب الضياع. ماني على كثرة الضياع أنا حزين، أنا حزين لكثرة أسباب الضياع. مثلي مثل مجداف تبحر به يدين، ما جف من راحاتها دمع الوداع. مثلي مثل ناي انفطر صوته حنين، بيعود لعواد القصب ولا استطاع. مثل الحديث اللي نسوه العابرين، وملح العتب في عيون الأطفال الجياع. رايح ولا أدري وين أنا واروح وين، ضاقت على خطواتي الأرض الوساع. رايح ولا أدري وين أنا واروح وين، ضاقت على خطواتي الأرض الوساع. ما فيه باكر وانتظر باكر تزين، العمر يوم اللي انتهى باكره ضاع. يا طير يلي في قفص صدري سجين، ما ظن باقي بعد هالفرق اجتماع. قم نطوي الليلة وجوه الراحلين، وننسى الوداع اللي قبل دمع الوداع. وقل للضياع وللحزن اللي سنين كانوا معي في كل أرض وكل قاع، اليوم يمكن أبتسم لأني حزين أكثر من الحزن ومن أسباب الضياع.

0: هذه الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: المباحث والأدلة الجنائية تؤكد أن المقبوض عليهم بالتنظيم على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وأنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.
1: برعاية كريمة من الشيخ خالد بن حمد، منافسات بطولة أقوى رجل بحريني 2026 تنطلق اليوم وسط مشاركة واسعة من المتخصصين في رياضات القوة والتحدي.
2: ووفقا لتقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي، مملكة البحرين تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
0: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات حظيت بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين.

0: واستقرارها. أكدت إدارة المباحث والأدلة الجنائية أن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وأنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية.
1: مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، حيث تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. هذا وأشاد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 عنصرا من أعضائه،
0: مؤكدا معاليه أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لن تسمح بوجود أي أفكار مضللة ومشاريع تخريبية منحرفة. وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز الأمني النوعي يؤكد أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية تمتلك من الكفاءة والاحترافية ما يمكنها من إحباط كل المخططات التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددا على الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين وحماية المجتمع من الأفكار والأجندات الخارجية، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف أصحاب المخططات التخريبية والأفكار الإرهابية والخارجين عن القانون ولا تستهدف أي جماعة أو مكون معين من مكونات المجتمع البحريني. كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باليقظة الأمنية العالية والجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي.
1: وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على أداء دورها الوطني بكل إخلاص وتفان من أجل حفظ أمن وسلامة مملكة البحرين وصون مكتسباتها الوطنية التي تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمساندة والاهتمام المتواصلين من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا معاليه بأهمية الجهود الأمنية وما تعكسه من يقظة عالية وكفاءة مهنية متقدمة في حماية أمن مملكة البحرين وصون استقرارها. وأشار معاليه لأن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وتزخر بالتشريعات الوطنية التي تضمن حماية الوطن والمجتمع من أي أعمال إرهابية أو خارجة عن القانون أو تمس سيادة الوطن وأمنه واستقراره. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يدعم ويساند كافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حماية المجتمع من الأفكار والتوجهات والأجندات الخارجية. تلقى الفريق والمعالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة.
0: وخلال الاتصال عبر معالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح عن تأييد دولة الكويت للإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية من أجل حفظ أمن البحرين وتعزيز استقرارها، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن

0: المملكة. وتؤكد الوزارة على دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات عن تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
1: وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها مشيدا بالعربية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
0: وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين لحماية وصون مقدرات المملكة والحفاظ على أمن شعبها، مشددا على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها والتصدي لكل من تسوي له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.
1: أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره للمخططات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البحرين الشقيقة، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
0: تعرب وزارة الخارجية عن دعم جمهورية مصر العربية لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي. وتؤكد جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، مشددة على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أكد معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها.
1: وشدد اليماحي على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمنا الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، مؤكدا أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة.

0: قضى رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة التوخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. هذا وتبذل وحدة هندسة الميدان الملكية التابعة لقوى دفاع البحرين تبذل جهودا ميدانية متواصلة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة عبر عمليات دقيقة تهدف إلى تأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
1: كما تعمل وحدة هندسة الميدان الملكية بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لضمان التعامل السريع والآمن مع أي تهديدات محتملة، مستندة إلى برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات منتسبيها ورفع قدراتهم الفنية والتقنية.
2: في قلب منظومة الدفاع الوطني تقف وحدة هندسة الميدان الملكية كأحد الأعمدة العسكرية المتخصصة التي تتولى مهاما هندسية ميدانية دقيقة تسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة وترسيخ قدراتها العملياتية في مختلف الظروف. وقد برزت جهود الوحدة بصورة لافتة في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، حيث باشرت وحدة هندسة الميدان تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الدقيقة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا التي تنتج عن تلك الاعتداءات السافرة عبر جهود ميدانية دقيقة تعكس الجاهزية والقدرة العالية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية بثبات وكفاءة. وتعد وحدة هندسة الميدان الملكية جزءاً فاعلاً ضمن تشكيلات قوة دفاع البحرين، حيث تتولى مهاماً هندسية حيوية تشمل دعم العمليات العسكرية ميدانياً وتأمين مسارات الحركة للقوات، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الهندسية العسكرية التي تتطلب دقة عالية وخبرة فنية متقدمة، بما يعكس مستوى الاحترافية الذي يتمتع به رجالها البواسل. وتحظى وحدة هندسة الميدان الملكية بإشادة مستمرة من قيادة قوة دفاع البحرين لما تبذله من جهود دؤوبة في رفع مستوى الجاهزية العملياتية، ولما يتمتع به منتسبوها من انضباط ومهنية عالية في أداء الواجب الوطني، وهو ما يعكس روح التفاني التي يتحلى بها رجال هذه الوحدة في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامة المناطق المتضررة وإعادة الأوضاع فيها إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
1: قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال مشروع تشجير شارع الملك حمد ضمن خطة التشجير.
0: وخلال الزيارة أكد سعادته أن ما تحققه المبادرات الزراعية في مملكة البحرين من تقدم يعكس نهجا وطنيا مستمرا في ترسيخ الاستدامة وصون الموارد الطبيعية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم، مشيرا إلى توجيهات صاحب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير في مختلف المحافظات، والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مسارات التنمية. وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل زراعة 6000 شجرة، تليها مرحلة ثانية لزراعة 9000 شجرة إضافية باستخدام أشجار محلية مثل السدر والغاف والصنط العربي. وأشار سعادته إلى أن الخطة تستهدف مضاعفة عدد الأشجار في البحرين من إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035، وذلك ضمن جهود تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير

0: الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية ترأس الاجتماع الثاني لمجلس السلامة والصحة المهنية.
1: وأكد سعادة الوزير على أهمية مواصلة تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل باعتبارها ركيزة أساسية لحماية العمال ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الجهود لتطوير التشريعات وبرامج التوعية التي تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مملكة البحرين. هذا وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات وفي مقدمتها استعراض استعدادات الجهات المعنية لتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المجلس لبرامج وفعاليات التوعية والإرشاد في مجال الصحة والسلامة المهنية خلال العام الجاري 2026. برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق اليوم منافسات بطولة أقوى رجل بحريني 2026 وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المتخصصين في رياضات القوة والتحدي.
0: وتعد بطولة أقوى رجل بحريني إحدى صور الرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ خالد بن حمد للرياضة والرياضيين واهتمام سموه برياضات القوة البدنية على وجه التحديد.
2: في إطار مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، جاءت توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم بطولة أقوى رجل بحريني. وتندرج هذه البطولة ضمن جهود مملكة البحرين لدعم الرياضات النوعية والبدنية التي تستقطب شريحة واسعة من الشباب وتسهم في نشر ثقافة القوة والانضباط والالتزام بنمط حياة صحي. ومن المتوقع أن تشهد نسخة عام 2026 مستويات تنظيمية متقدمة استنادا إلى النجاحات التي حققتها البطولة في السنوات الماضية. وتعد بطولة أقوى رجل من الفعاليات التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة لما تقدمه من منافسات قوية ومثيرة في مختلف المسابقات والأوزان، الأمر الذي يعكس شغف اللاعبين وإصرارهم على تطوير قدراتهم للمشاركة فيها، مؤكدة نجاحها المستمر عاما بعد عام. وتكتسب البطولة أهمية خاصة لدورها في صقل القدرات البدنية والمهارات الفردية للشباب البحريني وإطلاق طاقاتهم ومواهبهم، بما يسهم في إعداد جيل يتحلى بالقوة والعزيمة والإصرار وقادر على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة، لا سيما في قطاع الشباب والرياضة وتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع.
0: أكد تقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي لشهر مايو من العام الجاري استمرار قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة ومرونة مع التطورات المتسارعة.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها كاقتصاد مستقر ومرن قادر على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية، بما يحفظ مصالح الوطن ويعزز من أمنه الاقتصادي واستقراره التنموي.
3: في ظل المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتماسك مستندة إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة وضمان استمرارية التنمية في مختلف القطاعات الحيوية في مقابل

0: مقدمتها قطاع النفط والغاز. ورغم التحديات الجيوسياسية والتحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تؤكد مؤشرات تقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي لشهر مايو من العام الجاري قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة ومرونة مع التطورات المتسارعة، وذلك عبر سياسات اقتصادية متوازنة وخطط تنموية طويلة المدى عززت من استقرار السوق المحلية ودعمت جاهزية قطاع الطاقة في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، تواصل مملكة البحرين تعزيز جاهزيتها في مجال أمن الطاقة وتطوير بنيتها التحتية النفطية والغازية بما يواكب المتغيرات الدولية ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي في إطار التوجيهات الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاعات الاستراتيجية. ويؤكد مختصون أن ما حققته مملكة البحرين من توازن اقتصادي واستقرار في مختلف القطاعات الحيوية يعكس نجاح الرؤية الوطنية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب كفاءة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استمرارية التنمية على الصعود كافة.
1: جاءنا البيان التالي. أكدت الأوقاف الجعفرية أن الطائفة الجعفرية تعبر على الدوام عن ولائها لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واعتزازها بدور وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أنه انطلاقا من أن الطائفة الجعفرية تمثل مكونا رئيسيا وجزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي البحريني الكريم، ويسهم أبناؤها في بناء الوطن وخدمة المجتمع وترسيخ قيم التعايش والمحبة والانتماء الوطني جنبا إلى جنب مع سائر مكونات الشعب البحريني، فإن الأوقاف الجعفرية تعرب عن تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية جميع مكونات المجتمع حفاظا على الأمن والاستقرار، وتشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية في القبض على عناصر التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في إيران. ونفت الإدارة بشكل قاطع ما يشاع أو يتداول من مزاعم تهدف إلى إثارة الفرقة أو التشكيك في وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تخدم المصلحة الوطنية وتتعارض مع القيم الأصيلة التي عرف بها أهل البحرين من وحدة وتآلف واحترام متبادل. كما تدعو الإدارة الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. حفظ الله البحرين قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 54 خدمة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير وإلى 7 من مايو الجاري.
2: ويأتي هذا التطوير ضمن خطط متواصلة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

فقدت في الشدة حبايب وخلان، هانت عليهم عشرتي بس ما هنت، خانوا وقلت ان الزمن مثلهم خان، لكن بعد ما شفت زولك تطمنت، عرفت من فقدي لهم اني انسان ما عاد باقي له من العالم الا انت. تقلب الدنيا على اشكال والوان، وتبقى الوحيد اللي معي ما تلونت، انت السبب يا قلب في كل ما كان، مشكور يا قلبي على الطيب واحسنت، في خاطري كلمة على حد طوفان بقولها، واليوم شفتك وهونت، لكن تذكر للأسف قدر الإمكان ان الجفا رجال وان الوفا بنت.

0: عزيز.
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة ممتازة.

0: مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين. لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

يوم رفعت خصلاتها طار الشذا، ويوم جمعت خصلاتها طار الفراش. قالت وش الأحلى، كذا ولا كذا؟ قلت البراءة يا كذا ولا بلاش. إذا زعلت أزعل على الدنيا، وإذا رضت أحس الليل يتساقط رشاش. في قلبها جرح ومواعيد وأذى، وفي عيونها حلم خذوا روحه وعاش. حبيبتي الله عطى والله خذى، ليه الحزن في نظرتك والاندهاش؟ قولي لدمع العين يسكت لو هذا، عيشي ترى الدنيا عصافير وعشاش. الله خلق في ضحكتك ورد وشذا، ولو ما ابتسمتي يمكن يموت الفراش. وانا كذا ولا كذا ولا كذا، ما اقدر اقول الا كذا ولا بلاش.

0: خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط

قال بعض الحكماء في الحزم والحذر والقدر: أبى الله أن يقذف في البئر إلا من حفره، وألا يحيق المكر السيء إلا بمن مكر.

0: قال عبد الكريم بكار: الذي يعوق معظم الناس عن تسجيل إنجازات جيدة ليست العقبات الكبرى التي يواجهونها في طريقهم، وإنما التردد والخوف من الانطلاق. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حسن الظن ألا ترجو إلا الله، وألا تخاف إلا من ذنبك.
1: ما خط القلم.
0: لا تبدأ حياة الإنسان الحقيقية إلا عندما يترفع عن القيود الضيقة لمصلحته الشخصية إلى الاهتمام بالمصلحة العامة للإنسانية. مارتن لوثر كينغ.
2: ما
0: ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يا حبي، سأغني لك الليلة عن ليلة الغيوم. أيتها الليلة السوداء الخفيفة البهاء، إن خفت منك سأختبئ بصدر حبيبي، سأختبئ في أشواقه وظل عينيه. عينا حبيبي تغلبان الليل. أيتها العواصف، إن بعثرت شعري وأغمضت عيني وطيرت شالي، فيد حبيبي تزهر في شعري وتفتح عيني وتعقد شالي. فثوري ثوري أيتها العواصف، وغني ما شئتِ.

عيناك تبتسمان تتحرك في غوريهما الكروم، وآلاف الأسئلة تتحرك في رأسي. يمر الماضي أمام عيني وئيتا وئيتا، أزرعه في شعور واحد، في كلمة واحدة، في نبض واحد: هل أنا أحبك؟ ثم تعود الأسئلة تعبر في خاطري: أجل، أنا أحيا الحب. أقف عند شاطئ البحر، أجمع حبات الرمل حبة حبة، أجمع أحلامي حلما حلما. فيعود السؤال يرتسم في البان: هل أنا أحب؟ أجل، أنا أحيا في الحب. فلتقفل كل أبواب وشبابيك الأسئلة والشكوك.

أحسست أنني أحبك أكثر. تنام كل المرافئ والمحطات وتستقر أجنحة الآلام وأنا أسيرة للحب. كلما فصلت بيننا مسافات الصمت أحسست أنني أحبك أكثر، وأشعر أن الأرض ترتعش في مشاعري، وأن قيدا كبيرا من الحب يمنعني من الفرار منه. أعود لأغرق في محراب الإيمان بالحب.

وكلما فصلت بيننا مسافات الزمن أشعر أن الشوك ينبت في دمي. أشعر أنني مشلول عاجز عن الحركة. أشعر كأنني شواطئ من غير أبعاد ومسافات، وتمر آلاف الهموم في بالي. لماذا أنا أكاد أنفجر شوقا وأعود أصرخ بكل ما في قلبي من حب وصدق؟ أنا لا أحيا إلا

للحب إيقاع له ومغزى خاص به، لونه غير كل الألوان، نكهته غير كل النكهات، لغته غير كل اللغات. لذلك نحن دائما نجد أنفسنا عاجزين عن أنفسنا، فإذا الأحاسيس تتدفق من حولنا، وإذا نحن لحظة نحاول أن نهرب من الحب، نكون قد غرقنا في قاع الحب.

0: للرحيل أيضا إيقاع له مغزى خاص به. الرحيل لون الحزن وإيقاعات الألم، فنحن ساعة نطير ونرحل نكتشف أن جذورنا تشدنا بعمق، تشدنا إلى الزمان والمكان.
1: المكان والزمان جناحا الإنسان، أفقاه اللذان يسافر فيهما.

في كل مرة نرحل إنما نرحل لنعود، لنعانق النجم، لنأخذ الشمس ونزرعها في القلوب، نأخذ ترف العالم وحالات الجنون، نرقص ونغني لأن الحب الكبير لا يزال يعيش في قلوبنا.

في كل فراق حب كبير ينام، في كل لقاء حب أكبر يزدهر. أنا عندما أحببت انتفض الثلج في داخلي وذابت فقاعات الزيف، وإذا بي أتلاشى أمام الإيمان الكبير وأمحى، غير أني لست حزينة، لأنني إن عشت فبالحب، وإن تلاشيت فبالحب أيضاً.

مراكب سفري محملة بالكتب، محملة بالحنطة، محملة بالفرح، وانتظارها في البعيد يرنو إلى شواطئ تلك الجزيرة المنفية في الذاكرة. مراكب كتبي لا تمل الرحيل،

تعرف الخوف والجنون، لكنها تصبو للوصول إلى شواطئ تلك الجزيرة المنفية في الذاكرة. مراكب فرحي، حنطة وغلال، ثمار وآمال تحملها الريح ويبعثرها ضوء القمر، لكنها تغفو فوق تلك الشواطئ لتصل إلى الجزيرة المنفية في

من زمان وقفت على مفارق الأمل، أرقب الطرقات والآفاق. كنت غارقة في لهيب الشكوك والأسئلة وعلامات الاستفهام. الليلة فقط وأنا واقفة على مفرق الأمل، شعرت أن للمعرفة حقيقة، حقيقة الحب الرائعة الجميلة. هأنذا أشهد أنني خرجت من نفسي ومن كل حالات النسيان لأتذكر قسمات الحب القاسية والحانية، وسأشهد للمرة الأخيرة أنني سأمسح كل آلام الجراح النازفة في صدري وأتقدم من هذا العالم لأعلن الحقيقة الأبدية، الحياة حب.

أمس سألوني عنك، قلت لهم حبيبتي كالشجر تبقى جذورها في حياتي أينما رحل. تجاوزت حدود الصمت من حولي، تركت الأسرار تحاور نفسها. قلت حبيبتي تسكن بين الحب والحب، بين الحنين والحنين، بين الشوق والشوق. قلت حبيبتي كالشجرة، إن رحلت بعيدا بقيت جذورها وجذور حبها في تراب حياتي.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: بلاد المعظم تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
1: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات حظيت بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. أكدت إدارة المباحث والأدلة الجنائية أن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني
0: والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، حيث تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. هذا وأشاد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 عنصرا من أعضائه.
1: تمتلك من الكفاءة والاحترافية ما يمكنها من إحباط كل المخططات التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددا على الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين وحماية المجتمع من الأفكار والأجندات الخارجية، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف أصحاب المخططات التخريبية والأفكار الإرهابية والخارجين عن القانون ولا تستهدف أي جماعة أو مكون معين من مكونات المجتمع البحريني. كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باليقظة الأمنية العالية والجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي.
0: وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على أداء دورها الوطني بكل إخلاص وتفان من أجل حفظ أمن وسلامة مملكة البحرين وصون مكتسباتها الوطنية التي تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمساندة والاهتمام المتواصلين من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا معاليه بأهمية الجهود الأمنية وما تعكسه من يقظة عالية وكفاءة مهنية متقدمة في حماية أمن مملكة البحرين وصون استقرارها. وأشار معاليه لأن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وتزخر بالتشريعات الوطنية التي تضمن حماية الوطن والمجتمع من أي أعمال إرهابية أو خارجة عن القانون أو تمس سيادة الوطن وأمنه واستقراره. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يدعم ويساند كافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حماية المجتمع من الأفكار والتوجهات والأجندات الخارجية. تلقى الفريق والمعالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة.
1: وخلال الاتصال عبر معالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح عن تأييد دولة الكويت للإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية من أجل حفظ أمن البحرين وتعزيز استقرارها، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة. وتؤكد الوزارة على دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات عن تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
0: وأكد نائب رئيس

0: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
1: وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين لحماية وصون مقدرات المملكة والحفاظ على أمن شعبها، مشددا على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها والتصدي لكل من تسوي له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.
0: أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره للمخططات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البحرين الشقيقة، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
1: تعرب وزارة الخارجية عن دعم جمهورية مصر العربية لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي. وتؤكد جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، مشددة على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أكد معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها.
0: وشدد اليماحي على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمنا الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، مؤكدا أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة التوخي

0: الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. هذا وتبذل وحدة هندسة الميدان الملكية التابعة لقوى دفاع البحرين تبذل جهودا ميدانية متواصلة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة عبر عمليات دقيقة تهدف إلى تأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
1: كما تعمل وحدة هندسة الميدان الملكية بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لضمان التعامل السريع والآمن مع أي تهديدات محتملة، مستندة إلى برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات منتسبيها ورفع قدراتهم الفنية والتقنية. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال مشروع تشجير شارع الملك حمد ضمن خطة التشجير.
0: وخلال الزيارة أكد سعادته أن ما تحققه المبادرات الزراعية في مملكة البحرين من تقدم يعكس نهجا وطنيا مستمرا في ترسيخ الاستدامة وصون الموارد الطبيعية بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم، مشيرا إلى توجيهات صاحب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير في مختلف المحافظات والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مسارات التنمية. وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل زراعة 6000 شجرة، تليها مرحلة ثانية لزراعة 9000 شجرة إضافية باستخدام أشجار محلية مثل السدر والغاف والصنط العربي. وأشار سعادته إلى أن الخطة تستهدف مضاعفة عدد الأشجار في البحرين من إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035، وذلك ضمن جهود تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية ترأس الاجتماع الثاني لمجلس السلامة والصحة المهنية.
1: وأكد سعادة الوزير على أهمية مواصلة تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل باعتبارها ركيزة أساسية لحماية العمال ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الجهود لتطوير التشريعات وبرامج التوعية التي تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مملكة البحرين. هذا وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات وفي مقدمتها استعراض استعدادات الجهات المعنية لتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المجلس لبرامج وفعاليات التوعية والإرشاد في مجال الصحة والسلامة المهنية خلال العام الجاري 2026. برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق منافسات بطولة أقوى رجل بحريني 2026 وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المتخصصين في رياضات القوة والتحدي.
0: وتعد بطولة أقوى رجل بحريني إحدى صور الرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ خالد بن حمد للرياضة والرياضيين واهتمام سموه برياضات القوة البدنية على وجه التحديد. أكد تقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي لشهر مايو من العام الجاري استمرار قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة ومرونة مع التطورات المتسارعة.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها كاقتصاد مستقر ومرن قادر على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية بما يحفظ مصالح الوطن ويعزز من أمنه الاقتصادي واستقراره التنموي.

0: جاءنا البيان التالي. أكدت الأوقاف الجعفرية أن الطائفة الجعفرية تعبر على الدوام عن ولائها لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واعتزازها بدور وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أنه انطلاقا من أن الطائفة الجعفرية تمثل مكونا رئيسيا وجزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي البحريني الكريم، ويسهم أبناؤها في بناء الوطن وخدمة المجتمع وترسيخ قيم التعايش والمحبة والانتماء الوطني جنبا إلى جنب مع سائر مكونات الشعب البحريني، فإن الأوقاف الجعفرية تعرب عن تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية جميع مكونات المجتمع حفاظا على الأمن والاستقرار، وتشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية في القبض على عناصر التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في إيران. ونفت الإدارة بشكل قاطع ما يشاع أو يتداول من مزاعم تهدف إلى إثارة الفرقة أو التشكيك في وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تخدم المصلحة الوطنية وتتعارض مع القيم الأصيلة التي عرف بها أهل البحرين من وحدة وتآلف واحترام متبادل. كما تدعو الإدارة الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. حفظ الله البحرين قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 54 خدمة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير وإلى 7 من مايو الجاري.
1: ويأتي هذا التطوير ضمن خطط متواصلة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة الخليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف

واختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

المدينة الأهم في تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية وإلى صدر الإسلام، المدينة التي كانت تعول عليها الإمبراطورية الفارسية منطقة تمثلها في مقابل عرب الجزيرة، هي العاصمة الثانية بعد المدائن، وهي الآن تقع تحت حكم المسلمين. كيف يحدث ذلك؟ وما هي القصة؟ وكيف كان الفتح النهائي لمدينة الحيرة؟ فتح الحيرة. بعد 4 مواجهات مع جيش الفرس قادها لجيش المسلمين الصحابي الجليل خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه، في مقابل ألمع قادة كسرى وأكثرهم بأساً وشجاعة، وانتهت تلك المواجهات جميعها بالنتائج التي أحدثت المصائب الكارثية في فارس، إذ كيف لجيوش مدربة ومجهزة بكامل العتاد ومتسلحة قبل أسلحتها بالتدريبات المعروفة عن الجيوش الفارسية التي لا تقهر إلا أمام أندادها من الجيوش الرومانية على مر التاريخ، كيف لها أن تهزم في مقابل عرب لا يعلمون من القتال إلا الشيء اليسير؟ كان خالد بن الوليد يواجه في تلك المعارك بدءاً من ذات السلاسل وانتهاءاً بنهر الدم، كان خالد يواجه الجيوش الفارسية التي كانت تدافع دفاعاً ليس بمستميت عن تلك الأراضي، بالإضافة إلى جيوش العرب النصارى الموالين لفارس والمتحالفين معها يحاربون باسمها في المعارك ويمثلونها بين سائر العرب. وكانت تلك القبائل النصرانية العربية تحارب ببأس شديد وبسالة قوية دفاعاً عن مملكة الحيرة، الكيان الذي يرمز لهم ولسيادتهم على العرب، تلك السيادة التي يستمدونها من الفرس. كان لابد للمسلمين من الوصول إلى الحيرة وأن يمروا في طريقهم على المناطق التي كانت في حدودها، فيسيطر عليها ويؤمن حدود المناطق التي آلت إلى سيطرتهم غرب الفرات. من تلك المناطق المهمة التي اعتبرت عتبة لانتقال خالد ومن معه من الجيش إلى الحيرة منطقة تدعى أمغيشيا، تلك البلدة التي ما إن سمعت نبأ انتصار المسلمين في معركة نهر الدم على الجيش الفارسي وقوات العرب النصرانية حتى ترك أهلها مساكنهم هرباً لما ألقي في قلوبهم من الرعب والخوف مما قد يلاقونه من جيش المسلمين. كانوا يظنون بأن جيش المسلمين يقاتل المدنيين الآمنين في ديارهم كما كانت تفعل القوى الطاغية المتغلبة. وهكذا عندما وصل المسلمون أمغيشيا دخلوا بلدة قد خلت

0: من أهلها أخذوا معهم ما استطاعوا حمله حفاظا على وقتهم وأرواحهم قبل وصول جيش المسلمين، وتركوا خلفهم كل شيء حتى الطعام في القدور التي كانت تطبخ على نار هادئة. فكانت الغنيمة التي وجدها المسلمون من أمغيشيا تفوق الغنائم التي كانت من نصيبهم والتي لحقت ذلك من الانتصارات. وانطلق خالد بمن معه من الجيش نحو مملكة الحيرة، مستخدما سفن أمغيشيا التي كانت راسية في مياه نهر الفرات لينقل عليها الجنود والعتاد. في تلك الأثناء تسامعت قبائل العرب النصارى التي لطالما لقيت الظلم والاضطهاد من الفرس، تسامعت بما لقيته الجيوش الفارسية في المعارك السابقة المتتالية، وعلمت بأن المسلمين ليسوا غزاة طامعين هدفهم إشباع الجشع بالسطو والإغارة. فما كان من تلك القبائل إلا أن ساندت جيش المسلمين في قضيته رغم أنها لم تبدل دينها، فقامت بمساعدة المسلمين لوجستياً بمرافقتهم إلى الحيرة عن طريق البر. كانت مملكة الحيرة يحكمها باسم كسرى مرزبان يسمى آزاذبة. كان قد علم بما جرى للجيوش الفارسية على يد المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وأدرك أن هدفهم بعد أمغيشيا السيطرة على الحيرة. كان باستطاعة الفرس المتحصنين في الحيرة المطلة على نهر الفرات أن يتحكموا في مجرى مياه النهر بفتح قنوات جديدة وسد أخرى، فيكون من شأن ذلك إضعاف منسوب المياه في مكان دون غيره. وهذا ما فعله الفرس في الحيرة بالتحديد. لقد فطن مرزبان الحيرة لتوجه خالد بن الوليد بعد أمغيشيا إلى الحيرة، فأصدر أوامره بسد مياه النهر لتتدفق في جهات صغيرة أخرى. في أثناء مسيرهم أحس خالد بأن السفن قد تباطأت ووصلت لدرجة أن بعضها ارتطم في أرض النهر لانخفاض منسوبه، وبسرعة بديهة قام خالد ومعه مجموعة من الفرسان بالالتفاف حول المنطقة، ووصلوا إلى نقطة التحكم في النهر. وجدوا مفرزة من فرسان المرزبان يترأسهم ابن المرزبان بنفسه. ترى كيف سارت الأحداث بعد أن جفت مياه الفرات بفعل السدود؟ وهل سيتمكن خالد بن الوليد من السيطرة على الحيرة بعد هذه الخطوة التي لم يعهد مثلها من قبل؟ وهل سيقاوم الجيش الفارسي وقد لاحت في الأفق فرصة أخيرة لنجاته؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا اللي بنتحدث عنها اليوم هي مريم، عمرها 13 سنة. اتصلوا في أمها المدرسة ويشتكون بأن بنتها أغمى عليها، فسوينا لها طبعا جابتها العيادة وسوينا لها كل الفحوصات اللازمة. طلعت الفحوصات كلها طبيعية، ولكن طلع السبب الرئيسي أن مريم راحت المدرسة قبل التريق، ما أخذت وجبة الفطور. فوجبة الفطور وجبة مهمة جدا لكل الفئات العمرية. وجبة الفطور بتساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة وعلى زيادة التحصيل العلمي والمستوى العلمي والاستيعاب بالمدرسة. الأطفال اللي ما يأخذون وجبة الفطور تبين من الدراسات أنهم معرضين للسمنة، معرضين لزيادة الوزن، ومعرضين للإصابة بأمراض ارتفاع الكوليسترول والسكري، لأنهم إذا ألغوا وجبة الفطور راح يعوضون وجبة الفطور بوجبات وبأكلات غير صحية. وجبة الفطور راح تعالج مشكلة الأمساك عند الأطفال، فهي تساعد على امتصاص الألياف وامتصاص الفيتامين دال وامتصاص الكالسيوم. فنرجو الالتزام بهذه الوجبة المهمة وعدم إلقائها من أجل صحتنا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: العربية. هنا البحرين.
1: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: جمال الحياة إنك تكون متفائل. افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط، تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

ليه وقت الحصى جمرة الأيام تبقى في الرماد تنتظر وتعيش ليه وقت

0: العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن اتهام الناس بالباطل، وجعل سبحانه العذاب الأليم لمن يفعل ذلك. لذلك كان من أقبح الكذب اتهام البراء بالفاحشة وبما لم يرتكبوه من آثام، ففيه ظلم للناس وعدوان على أغلى ما يملكون وهي أعراضهم. وهذا يؤدي إلى إشاعة الفاحشة والإثم في المجتمع، ويهون أمر الفاحشة ويشجع عليها. ولذلك وضع الإسلام عقوبة رادعة للقاذفين بدون بينة بجلدهم 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا

الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واشتد القرآن عليهم باللعن وتقرير العذاب العظيم، فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وألمح القرآن إلى أن من أغراض اتهام الناس بالفاحشة الرغبة بأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بنشر العري والملابس العارية الفاضحة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بتيسير فرص الزنا وتضييق فرص الزواج الشرعي لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالإعلام الفاضح لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بتجفيف منابع التربية الإسلامية ومناهج التربية الأخلاقية لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكل هذه السلوكيات غير الخلقية هي نوع من الكذب العملي والبعد عن التقوى والصدق. والله يأمرنا بالتقوى والصدق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد كما قال ابن كثير رحمه الله هو القول المستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، فهو الصدق والعدل الذي لا كذب فيه ولا جور. وهذه الآية الكريمة عامة في دلالتها على وجوب تحري الصدق. وفي موطن آخر يأمر الله تعالى بالعدل الشامل، بالعدل في الأقوال والعدل في الأفعال، فيقول الله: وإذا قلتم فاعدلوا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهنا تتجلى عظمة القرآن الكريم في الدعوة إلى الخلق العظيم، بالدعوة إلى العدل حتى مع الأعداء ومع البغض والكراهية. وهذه الآية من الآيات الكافيات في العدل ونشر الطمأنينة في النفوس والبيوت والمجتمعات. العدل بين الأولاد، العدل بين الأرحام، العدل بين الزوجات،
العدل

0: بين المرؤوسين، العدل بين العاملين، العدل بين المراجعين، العدل بين المشترين، العدل بين المواطنين. والعدل هو الصدق العملي والتطبيق العملي للدعوة إلى الصدق. فاللهم اجعلنا من العادلين الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.